التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذه وصية نبوية تحذرنا من الدعاء على النفس أو الأولاد أو الأموال، إذ يكون في لحظة يستجيب الله فيها الدعاء فنكون من النادمين. فنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية يوجه الآباء والمربين أن يحرصوا على الدعاء بالخير لأنفسهم وأهليهم وأولادهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، أي لا تدعوا على أنفسكم بالشر في وقت الغضب أو في وقت الشعور بالنكد واليأس والجزع. فبعض الناس إذا أصابه هم وغم أو نزل به بلاء أو شعر باليأس والجزع دعا على نفسه، فلا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه حال الضيق، فإن الله تعالى هو الذي قدر كل شيء، ولا يعترض على الله تعالى في شيء. فإن يأس الإنسان من الحياة فليقل ما علمنا إياه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متعلم

تمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فربما يستجيب الله دعاء المرء على نفسه، لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت، يعني أصابه المرض والحمى، فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأل إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه. مستمعي الكرام، الأبناء زينة الحياة الدنيا وزهرتها، فهم قرة عين الوالدين وفلذة كبدهما، كما قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقد أمرنا دين الحنيف أن نخص أبناءنا بالدعاء، ندعو لهم بكل خير، لما للدعاء والتضرع من أثر عظيم في صلاح الأبناء وسعادتهم. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأولاده وأحفاده الحسن والحسين، وكذلك الدعاء لأولاد الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي صحيح البخاري أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الحسن والحسين ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. لكن نجد بعض الآباء والأمهات، نجدهم إذا قصر معهم أبناؤهم اشتد بهم الغضب وقاموا بالدعاء عليهم، فجاء التوجيه النبوي الكريم بالنهي عن ذلك كي لا يصادف ساعة إجابة فتستجاب دعوتهم فيكون عند ذلك من النادمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. ودعاء الوالد لولده أو عليه

0: ذكر منهن ودعوة الوالد لولده. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يستجيب دعاء الوالدين على أولادهما إذا كان في وقت الغضب والضجر، وذلك لقول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده، وأنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم، والحالة هذه لطفا ورحمة كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير والبركة والنماء. مستمعي الكرام، المال عصب الحياة وشريانها الحيوي وعمودها الفقري وطاقتها الفعالة وأساسها المتين، لذلك نهى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، نهى المسلم أن يدعو على ماله، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تدعوا على أموالكم. فقد لعن رجل بعيره فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فاحرص أخي الكريم، احرص على أن يكون دعاؤك لولدك دعاء طيبا، ادعو له بالصلاح، ادعو له بالتوفيق، فإن دعوة الوالد لا ترد. ادعو لنفسك ولأهل بيتك ومالك بالخير والبركة، مستجيبا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم. اللهم وفقنا ووفق أولادنا لكل خير، واصرف عنا وعنهم كل شر، وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

0: 92.6.
1: الفجيرة اف ام واللي هو شرقي.

0: 92.6.
1: آل بلام، شنو عندك جديد حق اليوم؟
2: بي والله يا ابو خالد، شو تقول؟ قول روحك تشم عتيج الطيب من راحة امه.
1: الله الله الله،

0: رضى الله عليك وراحتك من راحتهم.
1: رضى الله عليك وراحتك من راحة أمك.
0: تبرى الهموم بلمسة بس الله. من راحة أمك
1: تبرى الهموم بلمسة بس من راحة أمك.
0: يا أبو خالد أخذ من كلامي لك بعض حكي وعبرة.
1: أخذ من كلامي لك بعض حكي وعبرة.
0: ومن زمن غيرك أخذ معنا وعبرة.
1: ومن زمن غيرك أخذ معنا وعبرة.
0: طاريها ليجة بذمتك ما تخنقك العبرة.
1: وطاريها ليجة بذمتك ما تخنقك العبرة.
0: شوف حولك وش بقى.
1: شوف حولك وش بقى من راحة.
2: الفجيرة اف ام واللي هو شرقي.

0: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليجي وبس.
1: يسعد صباحك يا حبيبي، حبيبي حالي طيب.
2: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
2: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
1: سر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف.
0: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.
3: مذهلة
0: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليجي وبس.
1: يسعد صباحك يا حبيبي، حبيبي حالي طيب.
2: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتو يا شفاء قلبي.
2: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
1: سر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف.
0: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليجي وبس.
1: يسعد صباحك يا حبيبي حبيبي، حالي طيب.
2: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
2: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
3: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
0: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: مشاعر مع أنس، السبت 9 مساء على الفجيرة FM.
1: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقة ولا في الشطات ما وحالها.
2: وأبنانا هذه لا ينسون ولا يهملون الماضي.
3: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وصنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم، كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.

0: شخصيات تاريخية.
1: افعل ما أمرتك به ولا تجادل.
0: كان لها أثر.
2: إن اليوم يومكم.
0: ولإسمها صدى.
3: أنا عنترة بن شداد.
0: كتبت التاريخ.
2: وحق السماء لأشعلنها حربا بتراء بينكم.
0: وغيرت الموازين.
4: هيا اجمع لي سادة قريش.
0: ملحمة إنسانية.
5: كفاك يا غانم، فلقد تجاوزت.
0: انصهرت لتغير العالم.
6: اسكت ولا ترفع صوتك.
0: حكايات تاريخية، دراما إذاعية أسبوعية، تقديم وتأليف حمود محمد، كل أحد الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.
7: ومن رأى ليس كمن سمع.
8: الخامسة تماما،
9: تمام. الثانية،
8: الواحدة تماما،
10: الثانية تماما،
8: السادسة تماما،
10: بتوقيت الفجيرة،
8: بتوقيت الفجيرة،
0: بتوقيت الفجيرة. للفجيرة توقيت خاص، توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا على الفجيرة FM.
11: عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
12: لا.
11: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
12: لا.
11: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
12: يا أخي لا.
11: عبد الله خلى كل هالأشياء تحكي.
0: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبد الله الهاشمي، كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة FM.

0: Fujairah FM.
1: يا مرحبا بك عد ملاح بارق أو عد نجم في السماء بان نوره سهيل الذي لابان في الصبح شارق تبدأ المواسم والحياة مطيورة يا سائلا عن حسبة الوقت والدر تلقى جوابه في السنين القديمة تبدأ بنجم سهيل والوقت يفتر وتعد عشرات الشهور العظيمة تقويم الدرور إعداد وتقديم ناصر اليماحي يوميا الساعة 10:30 الصبح على الفجيرة اف ام الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنعوا الإنجاز ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة FM

يا مرحبا بك عد ما لاح بارق، أو عد نجم في السماء بان نوره، سهيل الذي لا بان في الصبح شارق، تبدأ المواسم والحياة مطيورة. يا سائلا عن حسبة الوقت والدر، تلقى جوابه في السنين القديمة، تبدأ بنجم سهيل والوقت يفتر، وتعد عشرات الشهور العظيمة. تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي، يوميا الساعة

0: وطن ثاني مع واطف محمد،
1: كل سبت الساعة 8 المساء على الفجيرة اف ام.
2: عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
3: لا.
2: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
3: لا.
2: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
3: يا أخي لا.
2: عبد الله خلى كل هالأشياء تحكي.
1: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبد الله الهاشمي، كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة اف ام.

0: تنك لو ولا كلمة مثال بيحسوها النطق.
1: الفجيرة FM والهوى شرقي.

0: الخامسة تماما
1: تمام والثانية
0: الواحدة تماما
2: الثانية تماما
0: السادسة تماما
2: بتوقيت الفجيرة
0: بتوقيت الفجيرة
3: بتوقيت الفجيرة للفجيرة توقيت خاص توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة الثانية ظهرا على الفجيرة اف ام. جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنع الإنجاز ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة FM.

السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، هذه الأيام نحن في فترة بداية القيض، وهو أشد حرارة من الصيف ومن الأيام الماضية، وتكون فترة القيض 40 يوما تبدأ من 30 وتنتهي في 10 نايروز. در 30 والذي نحن بصدده هذه الأيام، الذي يبدأ في 16 من يونيو ولغاية 25 من هذا الشهر، ويمتاز بهبوب الرياح الجافة

0: حملت بالرطوبة خاصة فترة الظهيرة والليل. وفي هذه الأيام يبدأ أصحاب المزارع بالمقيض، بمعنى السكن في البيوت التي يتم إنشاؤها من سعف النخيل بالقرب من المزارع، وتسمى المقيض لأن الأهالي يقيضون فيها فترة الصيف حتى يكونوا قريبين من مزارعهم، وهم يتواجدون بشكل يومي في المزارع لحصاد النخيل، والبعض منهم يذهب للبحر في الصباح الباكر للضغوة. وحقيقة تمتاز إمارة الفجيرة والمناطق المجاورة واشتهارها قديما بتواجد العديد من الأهالي الذين يأتون من كافة مناطق الدولة للمقيض، خاصة من المناطق الداخلية والجبلية، وبذلك يكونوا علاقات اجتماعية فيما بينهم. وفي الختام نشكركم على المتابعة، وفي أمان الله.
1: الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنع الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي، كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة FM.

0: مشاعر مع أنس، السبت 9 مساء على الفجيرة FM.
1: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقة ولا في الشطات ما هو حاله.
2: وأبنانا هذه لا ينسون ولا يهملون الماضي.
3: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وصنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم، كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.

0: الفجيرة أف أم
1: والهوى شرقي.
2: الخامسة تماما
3: تمام، والثانية
2: الواحدة تماما،
4: الثانية تماما،
2: السادسة تماما،
4: بتوقيت الفجيرة،
2: بتوقيت الفجيرة،
1: بتوقيت الفجيرة. للفجيرة توقيت خاص، توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة الثانية ظهرا على الفجيرة اف ام بتوقيت الفجيرة.
2: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم وإلى هذه الجولة من برنامج بتوقيت الفجيرة. في هذه الحلقة، حمد الشرقي يصدر مرسوما أميريا بإنشاء هيئة مواني الفجيرة، ولي عهد الفجيرة يشهد في مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة حوارية بعنوان التميز الرياضي نماذج ملهمة من الفجيرة، ويؤكد أهمية الاستثمار في المواهب الرياضية. شرطة الفجيرة تطلق مبادرة أطفالك مسؤوليتك، لا تتركهم في المركبة دون مرافق.
1: بتوقيت الفجيرة.
2: أصدر صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مرسوما أميريا يقضي بتعديل المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1984، وينص المرسوم على إنشاء هيئة مواني الفجيرة كهيئة عامة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية.

0: القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها، ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري سعادة محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، واطلع سموه خلال لقاء على نتائج قانون الموارد البشرية رقم 2 للعام 2025 ومسودة نظام إدارة الأداء الوظيفي المعدة وفق المعايير المعمول بها في الدولة وأفضل ممارسات المعايير الدولية، استنادا إلى المقارنات المعيارية ومستهدفات خطة الفجيرة 2028. كما اطلع سموه على الأدلة الخاصة بالأداء الحكومي والمرتبطة بأنظمة الإنشاء والهياكل التنظيمية والوظيفية. وأكد سموه أهمية تطوير منظومة الموارد البشرية والأداء الحكومي بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة في الإمارة. ونوه سموه إلى متابعة ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لمختلف مبادرات ومشاريع التطوير المؤسسي ودورها في تعزيز التميز الحكومي ورفع كفاءة الأداء في مختلف الجهات الحكومية بالإمارة بما يسهم في مواكبة التحولات التنموية التي تشهدها الإمارة على كافة المستويات. من جانبه توجه فريق دائرة الموارد البشرية بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه ومتابعة سموه لمشروعات تطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات وجودتها في الإمارة. حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سموه ولي عهد الفجيرة.
1: بتوقيت الفجيرة
0: أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن الاستثمار في المواهب الرياضية وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز مسيرة التنمية وإعداد نماذج ملهمة قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية. جاء ذلك خلال حضور سموه في مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة بعنوان التميز الرياضي نماذج ملهمة من الفجيرة، والتي استضافت نخبة من الرياضيين من أبناء الإمارة وهم نصيب عبيد بن سبيت ومحمد سالم الزحمي وراشد الزيودي وعمار السدراني وفارس البلوشي وهدى العلي، وذلك لاستعراض أبرز إنجازاتهم الرياضية المتميزة في منصات التتويج العالمية وتجاربهم الملهمة في مختلف الألعاب الرياضية. وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بدعم القطاع الرياضي وتوفير البيئة المحفزة لصقل المواهب الوطنية وتمكينها من تحقيق التميز بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة على خارطة الرياضة العالمية. وتناولت الجلسة قصص نجاح رياضية ملهمة لأبناء الفجيرة الذين تمكنوا من تحويل طموحاتهم إلى إنجازات مشرفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مسلطة الضوء على أبرز التحديات والمحطات المفصلية التي أسهمت في تشكيل مسيرتهم الرياضية والدروس المستفادة من تجاربهم في تحقيق النجاح والتميز، إلى جانب دور الأسرة والأندية والجهات المختصة في دعم المواهب الرياضية وأهمية الشغف والمبادرة والعمل الجاد والتضحيات التي رافقت مسيرتهم نحو منصات التتويج. المزيد من التفاصيل حول هذه الجلسة في حديث دكتور جاسم هيكل البلوشي رئيس قسم شؤون المجالس والفعاليات بمجلس محمد بن حمد الشرقي.
2: رسالة المجلس اليوم باختصار أن هؤلاء الأبطال أصحاب الإنجازات اللي رفعوا اسم دولة الإمارات عاليا في مختلف المحافل يتم الاحتفاء بهم مرارا وتكرارا، ودائما هم أمثلة يحتذى بها من قبل الناشئة والأبطال. ولذلك اليوم شاهدنا 6 قصص مختلفة من رياضات مختلفة، تحديات أيضا مختلفة، فلذلك الجميع استمتع.

0: واللي زاد من قوة الجلسة تواجد سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد البزيرة، اللي هو من الأساس الداعم الأول للرياضيين، ومثل ما شاهدتوا أغلب الرياضيين الموجودين على السيج أشادوا بدعمه الشخصي والخاص لهم، فهذا بحد ذاته يعتبر نجاح لنا، نجاح للمجلس ونجاح للحدث بشكل عام.
1: بتوقيت الفجيرة التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري سعادة علي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة وفريق الأكاديمية بمناسبة حصول شارع الموسيقى بالفجيرة على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول شارع موسيقي في العالم. وأكد سموه أهمية الفنون والموسيقى في تطوير رفاهية المجتمع وجودته وأثر دمجها في الحياة اليومية وتحويل الفضاءات العامة إلى تجارب فنية مبتكرة. كما أشار سموه إلى اهتمام حكومة الفجيرة بالمبادرات الإبداعية التي تسهم في تعزيز كافة مجالات جودة الحياة ورفاهية الأفراد انطلاقا من توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة إسهاما في ترسيخ الإبداع والفن. وتسلم سموه شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية التي حصل عليها شارع الموسيقى مثنيا على جهود فريق عمل أكاديمية الفجيرة الفنون الجميلة في تطوير قطاع الثقافة والفنون في الإمارة. احتفلت إذاعة الفجيرة FM يوم الثلاثاء 16 يونيو بمرور 20 عاما على تأسيسها، وذلك بحضور سعادة نصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والأستاذ مفيد الرفاعي مستشار الهيئة، والأستاذ محمود ربيعي مدير الإذاعة، بالإضافة إلى العاملين بالإذاعة من إداريين وموزعين وفنيين الذين شكلوا على مدار السنوات الماضية ركائز هذا الصرح الإعلامي الرائد. من جانبه أوضح سعادة نصر اليماحي أن الاحتفال بهذه المناسبة يعكس الفخر بما قدمته إذاعة الفجيرة عبر سنواتها من محتوى إعلامي متميز وراق أسهم في تعزيز المشهد الثقافي والاجتماعي في الإمارة ولبى تطلعات الجمهور بمختلف فئاته، مشيرا إلى أنها ظلت على الدوام صوتا نابضا يعكس روح الفجيرة وهويتها ويواكب تطورها، مؤكدا استمرارها في أداء رسالتها الإعلامية بروح متجددة ورؤية طموحة نحو المستقبل. مدير الإذاعة الأستاذ محمود ربيعي قال إن الإذاعة نجحت عبر مسيرتها الممتدة في تعزيز المشهد الثقافي والاجتماعي في الإمارة وتلبية تطلعات جمهورها لتظل صوتا نابضا يعكس روح الفجيرة وهويتها ويواكب تطورها في مختلف المجالات. الأستاذ محمود ربيعي مدير الفجيرة FM متحدثا عن هذا الاحتفال.
2: طبعا اليوم هو 16 يونيو 2026، وهو بيوافق الذكرى 20 لإطلاق إذاعة الفجيرة. طبعا تجربة إذاعة الفجيرة في العمل الإذاعي تجربة كبيرة، ومر عليها كتير من النجوم في العمل الإعلامي في الفترة الحالية. الحقيقة مدرسة كبيرة، وإحنا سعداء بأن إحنا بنحتفل بهذه الذكرى المهمة لكل العاملين الحاليين والسابقين في إذاعة الفجيرة. اليوم كان مميز الحقيقة بحضور سعادة ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وكافة أعضاء الفريق سواء إداريين مهندسين صوت فنيين أو مذيعين. طبعا التجربة كمان كانت على الهواء مميزة، لأن حاولنا نستخدم بعض المحتويات من أرشيف الإذاعة للزملاء السابقين في الإذاعة. كمان اليوم كان مميز الحقيقة على مستوى المحتوى على الهواء مباشرة على الإذاعة، بحيث تم استعراض كتير من محتوى الإذاعة سابقا من أرشيف إذاعة الفجيرة للزملاء السابقين، إضافة إلى المسابقات والمحتوى المميز اللي تم إنتاجه بخصوص هذه المناسبة. كمان المناسبة كانت متزامنة مع إطلاق دورة برامجية جديدة لإذاعة الفجيرة، في تنوع في البرامج، في استخدام بشكل كبير للذكاء الاصطناعي في المحتوى، وفي بعض المحتوى تم إنتاجه 100% من الذكاء الاصطناعي. فالدورة البرامجية إن شاء الله نتمنى أنها تنال إعجاب كل مستمعي الإذاعة، وإن شاء الله عقبال 100 سنة وأكثر لإذاعة الفجيرة، وكل عام وكل مستمعي إذاعة الفجيرة بخير.
1: بتوقيت الفجيرة.
3: وقعت جامعة الفجيرة مذكرة تفاهم مع عيادة ليبرتي لطب الأسنان بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب السريري والتعليم التطبيقي وتبادل الخبرات المهنية بما يدعم إعداد طلبة طب الأسنان وطباء الامتياز وفق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في القطاع الصحي. وقع المذكرة دكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة ودكتور مجد ناجي رئيس مركز ليبرتي لطب الأسنان انطلاقا من رؤية مشتركة تهدف

0: إلى تعزيز جودة التعليم الطبي وربط الجانب الأكاديمي بالخبرات المهنية المتخصصة. وتتضمن المذكرة توفير فرص لطلبة طب الأسنان وأطباء الامتياز الاستفادة من بيئة تدريبية متقدمة توفر فرص للتدريب السريري والمشاهدات الميدانية، إلى جانب الاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات المستخدمة في مجال طب الأسنان، مما يعزز جاهزيتهم المهنية ويثري خبراتهم العملية. أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة ممثلة بإدارة المرور والدوريات مبادرة أطفالك مسؤوليتك لا تتركهم في المركبة دون مرافق، وذلك ضمن برامج وأنشطة الخطة العامة لفرع التوعية والإعلام المروري للعام 2026، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي المروري وترسيخ سلوكيات وقائية لدى أفراد المجتمع، بما يسهم في حماية الأطفال والحد من الحوادث والإصابات الناتجة عن الممارسات الخاطئة داخل المركبات. وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي والثقافة المرورية لدى السائقين وأولياء الأمور بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تكفل سلامة الأطفال أثناء التنقل، والتأكيد على عدم تركهم داخل المركبات دون مرافقة أو رقابة، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد سلامتهم وحياتهم، لا سيما خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة. وأوضح العميد صالح محمد عبدالله الضحاني مدير إدارة المرور والدوريات أن المبادرة تسلط الضوء على أبرز السلوكيات الخاطئة التي قد تعرض الأطفال للخطر.
1: بتوقيت الفجيرة.
0: تزامنا مع اليوم العالمي للسلاحف البحرية وفي إطار جهودها المتواصلة لحماية التنوع البيولوجي البحري والمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، أعلنت هيئة الفجيرة البيئة عن نجاح أعمال متابعة ورصد موسم تعشيش السلاحف البحرية من نوع منقار الصقر على أحد شواطئ محمية الفجيت المطلة على فندق رويال بيتش، وذلك ضمن برنامج الرصد والمتابعة السنوي لموسم تعشيش السلاحف البحرية للعام 2026. اختتمت منافسات بطولة الفجيرة المجمعة للمبارزة التي نظمها اتحاد الإمارات للمبارزة على مدى 3 أيام في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية بمشاركة قياسية بلغت 382 لاعبا ولاعبة يمثلون 12 ناديا وأكاديمية من مختلف أنحاء الدولة. وشهدت البطولة منافسات قوية في مختلف الأسلحة والفئات العمرية ضمن ختام الموسم الرياضي المحلي للمبارزة، حيث أقيمت المنافسات لفئات تحت 10 سنوات وتحت 12 سنة وتحت 14 سنة وتحت 17 سنة و20 سنة، إضافة إلى فئة العمومين. وتوج الفائزين والفائزات سعادة الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للمبارزة بحضور نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، وسعادة محمد غانم المنصوري نائب

0: اتحاد الإمارات المبارزة متحدثا حول اختتام البطولة.
1: اختتمنا بطولة الفجيرة المجمعة التي ضمت ثلاث أسلحة بدعم ورعاية من نادي الفجيرة الفنون القتالية. هذه البطولة هي ختام الموسم، الكل من لاعبين ولاعبات ومدربين وحكام كانوا أكثر من مسرورين بهذه البطولة، لأنها جمعت كل الأندية والفرق والمنتخبات للتنافس في رياضة المبارزة. مثل ما ذكرت في الثلاث أسلحة ضمت أعداد كبيرة من اللاعبين طبعا بعد فترة من الزمن، كذلك كل المراحل السنية في رياضة المبارزة من براعم من أشبال من ناشئين من كبار شاركوا في هذه البطولة. أود أن أتقدم بجزيل الشكر لسمو ولي العهد الشيخ محمد بن حمد الشرقي لدعمه لهذه البطولة ودعم نادي الفجيرة الفنون القتالية لاحتضانتها هذه المنشأة المتميزة مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة. احنا في اتحاد الإمارات المبارزة اهتمامنا بهذه البطولات لنشر اللعبة مثل ما ذكرت، كذلك لاستقطاب لاعبين جدد، كذلك تطوير المهارات الفنية للاعبين ولاعباتنا للمشاركة في البطولات الدولية. وإن شاء الله الأسبوع القادم منتخبنا وأندية متوجهة لنيو دلهي للمنافسة في بطولة آسيا للكبار في رياضة المبارزة.
0: كما التقينا بالكابتن نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية والذي تحدث عن البطولة وأهميتها واستضافة النادي لفعالياتها.
2: ختام بطولة الفجيرة المبارزة المجمعة بطولة مميزة بتجميع جميع أنواع الأسلحة وجميع الفئات العمرية. هذا النوع من البطولات بيعطي الأندية فرصة أن تعمل اختبار لجميع لاعبينها بكل الفئات سواء فئات عمرية أو فئات تخصصية. نشكر اتحاد المبارزة على تنظيم هاي البطولة، وإحنا بشرفنا دائما بالفجيرة نستضيف البطولات النوعية مثل هاي البطولة، وإن شاء الله راح نحاول أن تكون هاي البطولة قامتها السنوية في إمارة الفجيرة وتكون هي ختام دائما الموسم الرياضي لاتحاد المبارزة.
0: نختتم هذه الحلقة سيداتي وسادتي بحوار مع سعادة ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس إذاعة الفجيرة.
3: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم، ونحن نحتفل بمرور 20 عاما على تأسيس إذاعة الفجيرة. هذه الإذاعة التي تمثل حقيقة محطة مضيئة في مسيرة الإعلام في إمارة الفجيرة، والإذاعة لم تكن هي مجرد وسيلة إعلام فقط، بل كانت تمثل حقيقة صوت المجتمع، وتعتبر رافدا ثقافيا وتنمويا واكب تطورات الإمارة على مدى عقدين من الزمن. يسرنا جدا أن نلتقي بسعادة ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. حقيقة لعبت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام دورا بارزا في تفعيل وتنشيط حركة إذاعة الفجيرة من خلال الدعم الكبير الذي قدمته للإذاعة. سعادتك، نحن سعداء جدا بهذا اللقاء، وما دلالات الاحتفال بمرور 20 عام على تأسيس إذاعة الفجيرة؟
4: حقيقة طبعا مع مرور 20 عام على بزوغ إذاعة الفجيرة من سهول شواطئ الفجيرة وجبال الفجيرة الشامخة، ظهر هذا الصوت ليكون صوتا مع أصواته الأخرى في دولة الإمارات وإذاعات دولة الإمارات ودول الخليج والعالم أيضا، ليكون منبر إعلامي حر يعني يغطي كثير من النشاطات والفعاليات، وأيضا يكون هو صوت المواطن وصوت المقيم ما بين رؤية واضحة وما بين استشراف مستقبل وما بين تطلعات أيضا لهذه القناة. أكيد طبعا مرور 20 عام هي مرور أكيد مزيد من النجاحات للإذاعة هذه، ومزيد من التطور لكل شاف طبعا الإذاعة بداياتها لحد الحين. أكيد هناك تطورات كثيرة، برامج متعددة، جوائز أيضا كثيرة مرت فيها هذه الإذاعة، وأيضا الصوت كان مسموع بشكل كبير وكان لها صدى وتأثير كثير، وكان أيضا كثير من تشارك في كثير من القرارات والرؤية والاستراتيجية لدولة الإمارات، وتشارك بكثير من صنع قرار سواء كان على مستوى دولة الإمارات وحتى على مستوى إمارة الفجيرة.
3: طيب إذا أثنى عن يعني كيف تصفون هذه المناسبة في سياق مسيرة الإعلام في إمارة الفجيرة بصورة عامة؟
4: أكيد طبعا المسيرة هي مكملة لمسيرة الإعلام في دولة الإمارات.

0: اللي يعرف الإعلام مستوى الإمارات من البداية تطور بشكل كبير، سواء على مستوى الإذاعات وعلى مستوى التلفزيون وعلى مستوى الصحافة وأيضا على مستوى التواصل الاجتماعي، فتطور بشكل كبير الإذاعات أيضا وإذاعة الفجيرة حظيت بأيضا بتطور وبخطة واضحة وبدعم استراتيجي من سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو مجلس الحاكم الفجيرة، الحريص دائما على متابعة هذه الإذاعة منذ بدايتها ومنذ نشأتها، وأيضا لا زال حريص على هذه البرامج، نوعية البرامج ومحتوى، وأيضا أن تكون إذاعة مكمل للإذاعات في دولة الإمارات. أكيد طبعا الإعلام بدأت الإعلام الإذاعي في الإمارات يعني أيضا زي ما ذكرت خطوات جيدة وأيضا تطور بشكل كبير. من البدايات كان يمكن إذاعة وإذاعتين، لكن حاليا نرى إنما يقارب من 6-7 إذاعات متنوعة مختلفة، كانت يمكن بعض إذاعات عامة، هناك أيضا دخلت إذاعات التخصص في كثير من الإمارات الدولة، وهي إذاعات تخصصية سواء كان بالترفيه والمحتوى وسواء كان بنوع الاقتصادي والتجاري أيضا، وأيضا كانت إذاعات ذات مردود إيجابي للمجتمع، ولا زال المجتمع يسمع هذه الإذاعات وهي صدى صوته دائما وهي حنين دائما يحلها بشكل كبير، وهي أيضا مردود واعي لتوعية ومردود مهم لتوعية المجتمع وتوعية السكان بكثير من قضايا المجتمع وقضايا دولة الإمارات.
1: ذكرت أن يعني هناك تطور يعني بارز منذ انطلاقة هذه الإذاعة وحتى هذه اللحظة، إذا تحدثنا عن الدور الذي لعبته حقة هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في دعم وتطوير الإذاعة.
0: أكيد طبعا بحكم أن الإذاعة تتبع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام منذ نشأتها ولا زالت، أكيد هي الذراع الأيمن لهذه الإذاعة، وهي أيضا تضع الاستراتيجية وتضع الخطط الخاصة فيها وتعرضها على أصحاب السمو الشيوخ، وأيضا يكون هناك متابعة كثيرة من سيدي سمو ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي، الحريص دائما على أن تطور هذه الإذاعة من خلال طبعا كثير من البرامج. هيئة الفجيرة حريصة دائما على أنها تواكب برامج حديثة، برامج جديدة، وأيضا تستشف الشارع ماذا يحتاج من هذه الإذاعة، المستمع شو يريد أن يستمع، أيضا تحاول الهيئة توفير كل الأجواء سواء كان من استديوهات، من أجهزة، من برامج، دعم بشكل كبير في هذه المحتوى أيضا، وأيضا من الموظفين والمتخصصين في الإذاعة. الهيئة سعت أن تكون هذه هي عوامل مكملة وعوامل أساسية لتطوير الإذاعة، وفعلا السنوات الماضية من يمكن 3-4 موظفين أصبح عندنا عدد كبير من الموظفين في إذاعة الفجيرة، أصبحت الأجهزة متغيرة متطورة، ودائما تحرص الهيئة على أن تستقطب كفاءات جيدة وأيضا تستقطب معدات وأجهزة حديثة، لأن هذه الأجهزة تساهم في تطوير الإذاعة وتساهم في النقل الصوت بشكل أفضل للمستمع، وهي أيضا أداة من أدوات زي ما قلت الإعلام الموجود حاليا،
1: وهذا نشهد له في مجال التحول الرقمي أو تحول المحتوى الرقمي بكل تأكيد.
0: أكيد طبعا نحن دائما قلت الهيئة تسعى أن يكون تطور الإذاعة بشكل كبير، فالمحتوى

0: برامج وتغيرت المعطيات وتغيرت القنوات وتغيرت أيضا حتى الأجهزة والبرامج. هناك أجهزة حديثة طبعا أكيد السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي والاي اي يعني دخل بشكل كبير في 5 سنوات الأخيرة. أيضا الإذاعة الفجيرة واكبت هذا التطور وهذا التحدث وأصبحت يعني تقنية بشكل كبير.
1: طيب كيف ترون إن شاء الله مستقبل الإذاعة في الفترة القادمة إن شاء الله؟ يمكن يعني هناك الكثير كما ذكرنا من التحولات في مجالات مختلفة، والمنطقة حقا تشهد الكثير من التطورات في المجالات الاقتصادية والمجالات السياحية وغير ذلك، يعني كيف ترون إن شاء الله مستقبل الإذاعة؟
0: حقيقة رغم يعني تغير المستمع، لأن الإذاعة هي المستمع، فتغير أذواق المستمع، المستوى ما أصبح فقط هي الإذاعة هي الوسيلة الوحيدة اللي يستشف منها الآراء والأفكار والمعلومات والأخبار. لهناك مختلف الوسائل وخاصة حاليا وسائل التواصل الاجتماعي، لا تزال الإذاعة هي المحرك الرئيسي وهي يعني القناة الرئيسية اللي ممكن يسمع منها كثير من ما يهم شؤونه سواء المجتمعية الاجتماعية الأسرية فيستمع فيها. نحن في هيئة الفجيرة التقافي العام بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ حمد محمد الشرقي عضو مجلس الفجيرة حريصين على أن تكون إذاعة متطورة الفترة القادمة. أيضا هناك خطة إذاعية مختلفة سواء كان في نوعية البرامج، نوعية شكل المحتوى، التواصل مع الجمهور كيف بيكون، وطبعا أكيد هذا من خلال يعني خطة دورة برامجية متنوعة ومختلفة تواكب فيها التطورات وأيضا نواكب فيها المستمع. من هو المستمع؟ المستمع أصبح مش ما هو المستمع قبل 20 سنة، اختلف المستمع، اختلف فكر المستمع، اختلف طموحات المستمع. فلذلك احنا كنا حريصين على أن نوصل رسالة واضحة للمستمع فيها الوطنية وفيها العادات والتقاليد، فيها أيضا الأخبار، فيها كثير من البرامج المتنوعة. فأعتقد الخطة القادمة برؤية واضحة واستراتيجية واضحة نحو نقل إمارة لكثير الكل يعرف إمارة الفجيرة تغيرت حتى في النواحي الاقتصادية والتجارية والسياحية. فلذلك إذاعة الفجيرة تواكب هذا التغير وتواكب هذه الضفرة الاقتصادية والتجارية وأيضا التراثية والسياحية في إمارة الفجيرة من خلال برامج متنوعة مختلفة.
1: يمكن برزت إمارة الفجيرة في تفعيل الجانب الثقافي، يمكن ثقافيا إمارة الفجيرة ظهرت ظهور واضح جدا جدا من خلال المنتديات، من خلال المؤتمرات، من خلال مهرجانات، مهرجان الدراما، مهرجان الفنون. إذن يعني ما دور الإذاعة إن شاء الله في دعم المبادرات الثقافية والوطنية في الإمارة وفي الدولة بصورة عامة؟
0: حقا شوف الإذاعة هي زي ما قلت هي عنصر رئيسي من عناصر الترويج والتسويق وأيضا نقل المعرفة للجمهور وللمستمع. فلذلك إذاعة الفجيرة حريصة على مواكبة هذه إمارة الفجيرة فعلا في السنوات الأخيرة بمتابعة من سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة خطوات كثيرة في مجال الاقتصاد والسياحة وأيضا التراث والثقافة، برامج، أنشطة، فعاليات، مؤتمرات عالمية، حضور عالمي، توقيع اتفاقيات، جوائز عالمية. كل هذه فعلا هي يعني ضفرة يعني جيدة لإمارة الفجيرة بتوجيهات ودعم القيادة. فلذلك إذاعة الفجيرة حريصة على مواكبة هذه الضفرة من خلال تغطية جيدة، برامج جيدة، وليست فقط نقلها للمستمع داخل إمارة الفجيرة ولا أيضا داخل دولة الإمارة، بل المستمع في الوطن العربي اللي تصله إذاعة الفجيرة. طبعا إذاعة الفجيرة تصل للمستمع في مستوى العالم من خلال التقنيات الحديثة حاليا، من خلال هاتف الشخص نفسه يستمع لإذاعة الفجيرة في أي مكان في العالم. فلذلك حريصين على نقل هذه الثقافة الموجودة في إمارة الفجيرة، التنوع والمهرجانات والفعاليات، نقلها للعالم من خلال أن هناك نقطة ضوء جديدة في إمارة الفجيرة وهي الثقافة والسياحة، وأيضا الإعلام له دور كبير في تطور هذه الجوانب.
1: نعم، ونحن نختتم هذا اللقاء كلمة أخيرة بالنسبة للموظفين موظفي ذات الفجيرة العاملين فيها وللجمهور بصورة عامة، وخاصة أن الجمهور حقا يعني حريص جدا على متابعة الإذاعة وبرامجها.
0: حق شوف الرسالة لموظفين إذاعة الفجيرة نشكرهم بشكل جزيل. في بعضهم كانوا مؤسسين هذه الإذاعة ولا زالوا معنا وإحنا نعتمد عليهم اعتماد بشكل كبير. أعتقد العنصر الرئيسي في مكونات هذه الإذاعة هو الموظف الموجود بشكل دائم من خلال سواء كان مذيع، معد، منتج، مخرج برامج. فأعتقد كل هذه الأمور هو فريق عمل متكامل. إحنا لما نسمع صوت طالع عبر أثير إذاعة الفجيرة هو صحيح صوت، ولكن هناك وراء جنود مجهولون، فريق عمل متكامل قدم هذا الصوت بشكل أفضل، قدم صورة جيدة للمستمع. وأيضا إحنا طبعا نقول للمستمع صوتك مسموع، فلذلك إذا أي مستمع عنده آراء مقترحات، وإحنا طبعا أكيد أبوابنا مفتوحة لبرامج تهم

0: الشارع وتهم المستمع، ونحرص على أن نطور مكونات دولة الإمارات، مكونات الاجتماعية والثقافية والأدبية من خلال الإذاعة، ومن خلال هي قناة قناتكم وقناة الفجيرة هي قناة المستمع وقناة الجميع.
1: لعبة الهيئة دور كبير جدا في تدريب الكوادر سواء كان في الإذاعة أو في التلفزيون أو في كل يعني وسائل الإعلام في داخل إمارة الفجيرة.
0: حاجة شوف موضوع تدريب العاملين فيها وتطويرهم هذا يعني نشاط مهم عندنا في إذاعة الفجيرة، وخاصة أن وجدنا كثير من المذيعين الموجودين حاليا سواء في إذاعة أبو ظبي أو تلفزيون أبو ظبي أو تلفزيون دبي وإذاعات، هم أيضا كانوا في يوم من الأيام مروا عبر إذاعة الفجيرة، صوتهم كان مسموع في إذاعة الفجيرة. فلذلك نحرص على تطوير هذه الشباب والشابات، ونحرص على تطوير قدراتهم بشكل كبير. أكيد موضوع الذكاء الاصطناعي والـ AI والأجهزة والبرامج أيضا هذه هي داعمة لفريق العمل الخاص بالإذاعة. أعتقد احنا أيضا حريصين على أن يكون هناك توازي ما بين التقنيات ما بين العنصر البشري، فحريصين على تطوير الاثنين العنصر البشري والتقنية، فلذلك هم ركيزة أساسية من ركائز تطور الإذاعات في الفترة القادمة.
1: نعم حقيقة يعني كما ذكرنا في بداية هذا اللقاء، نهاية الفجيرة الثقافة والإعلام لعبت دورا كبيرا جدا جدا في تأهيل وتدريب حقيقة الكثير من الكوادر، ويمكن الإذاعة دائما ما تسعى إلى تقديم محتوى هادف من خلال مجموعة من البرامج تجمع بين التثقيف والترفيه، ونحن نفخر بهذه الإذاعة اليوم حيث استطاعت أن ترسخ مكانتها كمنصة إعلامية مؤثرة تعكس هوية الفجيرة الثقافية والتراثية وتواكب في الوقت ذاته الفكر والتطور الإعلامي الحديث. نحن شاكرين لسعادة الناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام على هذه الإضاءة والإضافة حول إذاعة الفجيرة.
0: شكرا لكم، واعتقد ان المرحله القادمه مرحله مهمه في اذاعه الفجيره من ناحيه التطوير زي ما ذكرت وايضا التحديث، فلذلك نتمنى ان نكون ايضا اعوام قادمه لاذاعه الفجيره وفق استراتيجيه واضحه ونهج واضح من خلال مكون رئيسي من مكونات الاعلام في دوله الامارات.
1: الى هنا سيداتي وسادتي نصل بكم الى اختتام هذه الجوله من برنامج بتوقيت الفجيره، لقاؤنا يتجدد بكم في الاسبوع القادم ان شاء الله. حتى ذلك الحين لكم من التحية أنا عثمان شلكاوي وتحيات زميلي أنس العقرباوي في التنفيذ والإخراج. بتوقيت الفجر.

0: الخامسة تماما.
1: تمام. والثانية؟
0: الواحدة تماما.
2: الثانية تماما.
0: السادسة تماما.
2: بتوقيت الفجيرة.
0: بتوقيت الفجيرة.
3: بتوقيت الفجيرة. للفجيرة توقيت خاص، توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا على الفجيرة FM

0: اللي ما بناه بيت حماية بيت التقى قبل الشقى ولا في الشطات ما هو حالها.
1: وأبنائنا هذي لا ينسون ولا يهملون الماضي.
2: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وسنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم، كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: فجيرة FM.
1: جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنع الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي، كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة FM. شخصيات تاريخية،
2: افعل ما أمرتك به ولا تجادل،
1: كان لها أثر.
3: إن اليوم يومكم،
1: ولإسمها صدى.
4: أنا عنترة بن شداد.
1: كتبت التاريخ،
3: وحق السماء لأشعلنها حربا بتراء بينكم.
1: وغيرت الموازين،
5: هيا اجمع لي سادة قريش.
1: ملحمة إنسانية،
6: كفاك يا غانم فلقد تجاوزت.
1: انصهرت لتغير العالم.
7: اسكت ولا ترفع صوتك.
1: حكايات تاريخية، دراما إذاعية أسبوعية، تقديم وتأليف حمود محمد، كل أحد الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.
8: ومن رأى ليس كمن سمع.
9: بعمرك شفت شي باب عم يبكي؟
10: لا.
9: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
10: لا.
9: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
10: يا أخي لا.
9: عبدالله خلى كل هالأشياء تحكي.
1: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبدالله الهاشمي، كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة FM.

على الموعد ولا جيت وش عن لقانا ما نعني كنك على الموعد خليت يا ويلي يلي عاشقني.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الواحدة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم عرضا لأهم وآخر الأخبار، أبدأه بالعناوين.

في يوم الأب محمد بن زايد، الأب هو السند والقدوة ورمز العطاء والتفاني. وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا ومسؤول أمريكي يبحثون تطورات المنطقة. مبعوث وزير الخارجية لدى كندا يختتم زيارة رسمية إلى كندا، أجرى خلالها عددا من اللقاءات والمباحثات مع كبار المسؤولين. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في يوم الأب أن الأب هو السند والقدوة ورمز العطاء والتفاني من أجل سعادة الأسرة واستقرارها وأمانها. وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة إكس: الأب هو السند والقدوة ورمز العطاء والتفاني من أجل سعادة الأسرة واستقرارها وأمانها. وفي يوم الأب نتذكر أبونا زايد رحمه الله رمز الأبوة التي صنعت وطنا بالحكمة والرحمة والمحبة والمسؤولية، ونحيي كل أب يسير على هذا النهج فيرعى أسرته بحب ويغرس في أبنائه القيم والأخلاق الأصيلة ويفتح أمامهم أبواب الأمل والمستقبل لتبقى أسرنا دائما مصدرا لقوة مجتمعنا وتقدم وطننا. بارك الله في الآباء في الإمارات والعالم ورحم من رحل منهم عن دنيانا. من جانبه استذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في يوم الأب فضل الآباء ومسيرتهم. وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة إكس: في يوم الأب نستذكر فضلهم، نستذكر سيرتهم وسيرتهم، نحن ما زرعوا، نحن ما صنعوا وبنوا، نحن ما تركوا رحمهم الله وحفظ الله من بقي منهم. وفي ذات المناسبة قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في حسابه على منصة إكس: زايد بن سلطان أبي وأب لكل من عاش على أرض الإمارات، كان مدرسة في الحكمة وقدوة في العطاء ومعلما في الإنسانية وراعيا للأسرة التي جعلها أساس بناء الوطن. في يوم الأب نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ونحيي كل أب يزرع قيم زايد في أبنائه ويبني أسرة تصنع

المستقبل وتحفظ مسيرة الوطن. اختتم معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصور مبعوث وزير الخارجية لدى كندا زيارة رسمية إلى كندا، أجرى خلالها عددا من اللقاءات والمباحثات مع كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال، ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا وبحث مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري في القطاعات ذات الأولوية. وشمل برنامج الزيارة إجراء لقاءات مع عدد من الوزراء الكنديين من بينهم معالي أنيتا أناند وزيرة الخارجية، حيث استعرض الجانبان التقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية. كما تناول لقاءه مع معالي ديفيد ماكنينتي وزير الدفاع الوطني أهمية تطوير التعاون الدفاعي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى معاليه مع معالي مانيندرا سيتو وزير التجارة الدولية، حيث استعرضا فرص زيادة حجم التبادل التجاري وتوفير مسارات أوسع أمام الشركات الإماراتية والكندية للاستفادة من الفرص المتاحة. وفي السياق ذاته بحث معالي المنصور مع معالي فرانسوا فيليب وزير المالية آفاق توسيع التعاون في مجالات الاستثمار والخدمات المالية. نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة على هامش مشاركتها في معرض باكين الدولي للكتاب 2026 محاضرة بعنوان الأسرة في فكر الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه ودورها في بناء الإنسان، قدمتها الشيخ الشمسي الباحثة في الهيئة. واستعرضت المحاضرة رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه في ترسيخ القيم الأسرية وبناء الإنسان، مؤكدة أهمية الأسرة في تنشئة الأجيال وتعزيز الهوية الوطنية والتماسك المجتمعي. وتأتي المحاضرة التي أدارها عبد الله الراشدي الباحث في الهيئة وشهد تفاعلا من زوار المعرض ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمشاركة دولة الإمارات في معرض باكين الدولي للكتاب 2026 بتنظيم من سفارة دولة الإمارات في باكين وبالتعاون مع وزارة الثقافة. في الأخبار العالمية، عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج اجتماعا رباعيا في القاهرة، ضم نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي ومسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، تناول عددا من القضايا والتطورات في المنطقة. وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إنه تم خلال الاجتماع تبادل الرؤى في ضوء التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتأكيد على أهمية البناء على هذه الخطوة بما يسهم في خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن الاجتماع بحث

0: أعلنت الخارجية السويسرية أن المحادثات الأمريكية الإيرانية لن تعقد يوم الجمعة كما كان مخططا لها. جاء ذلك بعدما أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز لا يسافر إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران، وذلك لأسباب لوجستية. وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تتطلع إلى بدء المحادثات الفنية مع إيران في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن سويسرا ما زالت مستعدة لتيسير عقد هذه المحادثات. كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصادر عراقية أمنية وسياسية وميدانية أن الحرس الثوري الإيراني بدأ اعتماد استراتيجية جديدة في العراق تقوم على تشكيل خلايا سرية صغيرة تعمل خارج الهياكل التقليدية للفصائل المسلحة الموالية لطهران. في الأخبار الاقتصادية، أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي بحضور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاهر عن تأسيس الديوة العالمية كشركة مستقلة مملوكة بالكامل للهيئة بهدف تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة حول العالم ونقل نموذج دبي الناجح في البنية التحتية للطاقة والمياه إلى الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال حفل رسمي استضافه مبنى الشراع المقرر الرئيسي الجديد للهيئة بحضور عدد كبير من المسؤولين والوزراء. تنظم فوربس الشرق الأوسط تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية النسخة الثانية قمة بناء المستقبل 2026 في أبوظبي يومي 23 و24 من يونيو الجاري، لتجمع نخبة من صناع القرار وقادة الأعمال والخبراء لمناقشة مستقبل التنمية الحضرية والبنية التحتية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتستعرض القمة التي تعقد بالشراكة مع شركة وان للتطوير العقاري أحدث التوجهات والتقنيات التي تقود مستقبل البنية التحتية والتنمية الحضرية مع التركيز على المدن الذكية والتخطيط المستدام والفرص الاستثمارية الناشئة في المنطقة. ننتقل مباشرة إلى الأخبار الرياضية، حيث حقق فرسان الإمارات إنجازا جديدا بحصد ذهبية وفضية في سباق 160 كيلومتر وذهبية مسافة 100 كيلومتر، فيما نال فارس مملكة البحرين لقب 140 كيلومتر في سباقات القدرة التي أقيمت بضاحية كومبيان بفرنسا بمشاركة نخبة من أبرز فرسان العالم بالتزامن مع انطلاق مبادرة سلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة، والتي تشمل سباقات في أكثر من 10 دول حول العالم وتستمر 6 أشهر في الفترة من يونيو وحتى ديسمبر 2026. يحلم منتخبا مصر ونيوزيلندا بفوز تاريخي عندما يلتقيان فجر الاثنين في مدينة فانكوفر الكندية في الجولة الثانية من المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وقبل هذه المواجهة يتساوى الفريقان في رصيد النقاط بعد تعادل مصر مع بلجيكا بنتيجة 1-1 في سياتل، ونيوزيلندا مع إيران بنتيجة 2-2 في كاليفورنيا. ننتقل مباشرة سيداتي وسادتي إلى حالة الطقس. الطقس حني لغاية جزئيا بوجه عامر، رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 35 درجة ونسبة الرطوبة 71%، وفي دبه بلغت درجة الحرارة 38 درجة ونسبة الرطوبة 89%. أما في الطوين فقد بلغت درجة الحرارة 43 درجة ونسبة الرطوبة 7%، وفي مسافي بلغت درجة الحرارة 41 درجة ونسبة الرطوبة 5%، وفي الفرفار بلغت درجة الحرارة 41 درجة ونسبة الرطوبة 9%. ختام العرض الإخباري قدمه عثمان شلكاوي. لمزيد من الأخبار دور موقعنا fujera.fm. إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم، حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات

0: ظاهرة لهم وستبقى.
1: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
2: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
3: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: الفجيرة اف ام
1: واللي هو شرقي.
0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: الثانية تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. في يوم الأب، محمد بن زايد الأب هو السند والقدوة ورمز العطاء والتفاني. محمد بن راشد: في يوم الأب نحن ما زرعوا وما صلعوا وبنوا. الوطن الاتحادي يشارك في الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي بأذربيجان. الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة تنظم محاضرة الأسرة في فكر الشيخ زايد بمعرض بكين الدولي للكتاب. الفارس الشام 3 تواصل دعم غزة بقوافل مساعدات تحمل 786 طنا من المواد الإغاثية. وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا ومسؤول أمريكي يبحثون تطورات المنطقة. نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى سويسرا لإجراء محادثات سلام مع إيران. غارات إسرائيلية واسعة على لبنان وتدمير منصة قتل الجنود. أحمد بن سعيد يطلق دول عالمية لتطوير مشاريع الطاقة والمياه حول العالم. بعد غد في أبوظبي انطلاق قمة فوربس الشرق الأوسط بناء المستقبل. الإمارات للفلك اليوم بداية فصل الصيف فلكيا. إيطاليا تحتضن المحطة الخامسة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة اليوم. مصر ونيوزيلندا صدام مباشر لتحقيق فوز تاريخي في كأس العالم. صراع مغربي برازيلي على الصدارة الثالثة وفرصة مزدوجة لأستراليا في الرابعة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
3: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
4: أقسم بالله العظيم،
5: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
3: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
6: تارجت دستروي.
7: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
3: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
8: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
3: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
9: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
3: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
10: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: ويك اند كل سبت واحد من الساعة 4 العصر الى 7 المساء على الفجيرة اف ام. ويك اند مع جلال.
1: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقة ولا في الشطات ما وحالها.
2: وأبنانا هذه لا ينسون ولا يهملون الماضي.
0: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وسنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.

0: الأرقام تتزايد ورقم واحد لا ولن يتغير. 92.6 تردد ثابت ويستمر في التميز والإبداع.
1: آخر الأخبار على الفجيرة FM.
2: 3:00 تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. في يوم الأب، محمد بن زايد الأب هو السند والقدوة ورمز العطاء والتفاني، ومحمد بن راشد في يوم الأب نحن ما زرعوا وما صنعوا وبنوا. الوطني الاتحادي يشارك في الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي بأذربيجان. الفجيرة تستضيف النسخة 3 من ملتقى عهد ووعد تحت شعار عهد بالوفاء ووعد بالولاء. الفارس الشام 3 تواصل دعم غزة بقوافل مساعدات تحمل 786 طنا من المواد الإغاثية. وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا ومسؤولون أمريكي يبحثون تطورات المنطقة. نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى سويسرا لإجراء محادثات سلام مع إيران. غارات إسرائيلية واسعة لبنان وتدمير منصة قتل الجنود. إصابة 12 شخصا في إطلاق نار بمدينة شيكاغو الأمريكية. أحمد بن سعيد يطلق دول عالمية لتطوير مشاريع الطاقة والمياه حول العالم. بعد غد في أبوظبي انطلاق قمة فوربس الشرق الأوسط بناء المستقبل. الإمارات للفلك اليوم بداية فصل الصيف فلكيا. إيطاليا تحتضن المحطة 5 لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة اليوم. مصر ونيوزيلندا صدام مباشر لتحقيق فوز تاريخي في كأس العالم. ألمانيا تفوز على كوت ديفوار وتتأخر إلى دور 32 في كأس العالم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.
3: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
4: أقسم بالله العظيم،
5: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
3: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
6: تارجت دستروي.
7: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
3: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
8: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
3: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
9: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
3: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
10: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

يبعث وزير الخارجية لدى كندا يختتم زيارة رسمية إلى كندا أجرى خلالها عددا من اللقاءات والمباحثات مع كبار المسؤولين. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في يوم الأب أن الأب هو السند والقدوة ورمز العطاء والتفاني من أجل سعادة الأسرة واستقرارها وأمانها. وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة إكس: الأب هو السند والقدوة ورمز العطاء والتفاني من أجل سعادة الأسرة واستقرارها وأمانها. وفي يوم الأب نتذكر أبونا زايد رحمه الله رمز الأبوة التي صنعت وطنا بالحكمة والرحمة والمحبة والمسؤولية، ونحيي كل أب يسير على هذا النهج فيرعى أسرته بحب ويغرس في أبنائه القيم والأخلاق الأصيلة ويفتح أمامهم أبواب الأمل والمستقبل لتبقى أسرنا دائما مصدرا لقوة مجتمعنا وتقدم وطننا. بارك الله في الآباء في الإمارات والعالم ورحم من رحل منهم عن دنيانا. من جانبه استذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في يوم الأب فضل الآباء ومسيرتهم. وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة إكس: في يوم الأب نستذكر فضلهم، نستذكر سيرتهم وسيرتهم، نحن ما صنعوا وبنوا، نحن ما تركوا رحمهم الله وحفظ الله من بقي منهم. وفي ذات المناسبة قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في حسابه على منصة إكس: زايد بن سلطان أبي وأب لكل من عاش على أرض الإمارات، كان مدرسة في الحكمة وقدوة في العطاء ومعلما في الإنسانية وراعيا للأسرة التي جعلها أساس بناء الوطن. في يوم الأب نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ونحيي كل أب يزرع قيم زايد في أبنائه ويبني أسرة تصنع المستقبل وتحفظ مسيرة الوطن. اختتم معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصور مبعوث وزير الخارجية لدى كندا زيارة رسمية إلى كندا أجرى خلالها عددا من اللقاءات والمباحثات مع كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال، ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا وبحث مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري في القطاعات ذات الأولوية. وشمل برنامج الزيارة إجراء لقاءات مع عدد من الوزراء الكنديين من بينهم معالي أنيتا ناند وزيرة الخارجية، حيث استعرض الجانبان التقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية. كما تناول لقاءه مع معالي ديفيد ماكنينتي وزير الدفاع الوطني أهمية تطوير التعاون الدفاعي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى معاليه مع معالي مانيندرا سيتو وزير التجارة الدولية، حيث استعرضا فرص زيادة حجم التبادل التجاري وتوفير مسارات أوسع أمام الشركات الإماراتية والكندية للاستفادة من الفرص المتاحة. وفي السياق ذاته بحث معالي المنصور مع معالي فرانسوا فيليب وزير المالية آفاق توسيع التعاون في مجالات الاستثمار والخدمات المالية. تحتضن إمارة الفجيرة بعد غد النسخة الثالثة من ملتقى عهد ووعد برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في إطار تعزيز ودعم إمارة الفجيرة للمبادرة الوطنية والمجتمعية عهد ووعد الهادفة إلى ترسيخ قيم الانتماء والوفاء للوطن والولاء لقائد مسيرته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتعزيز المشاركة المجتمعية من كافة فئات المجتمع المحلي بالفجيرة في التعبير عن الاعتزاز بمنجزات دولة الإمارات ومسيرتها التنموية الرائدة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة. ويشهد ملتقى عهد ووعد بالفجيرة مشاركة معالي الشيخ نهيان مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن بالكلمة الافتتاحية للملتقى. ويتضمن الملتقى برنامجا متكاملا يجمع بين الجوانب الوطنية والثقافية والفنية والمجتمعية. كما يضم الملتقى فقرة رئيسية للتوقيع على وثيقة عهد ووعد على منصة الملتقى بمشاركة أكثر من 25 شخصية تمثل كافة فئات المجتمع المحلي بالفجيرة يتقدمهم سمو الشيخ محمد. كما يضم الملتقى فقرة رئيسية للتوقيع على وثيقة عهد ووعد على منصة الملتقى بمشاركة أكثر من 25 شخصية تمثل كافة فئات المجتمع المحلي بالفجيرة يتقدمهم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ومعالي الشيخ نهاب مبارك النهيان وسمو الشيخ دكتور راشد بن حمد الشرقي وسمو الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي. نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة على هامش مشاركتها

في معرض باكين الدولي للكتاب 2026 محاضرة بعنوان الأسرة في فكر الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه ودورها في بناء الإنسان، قدمتها الشيخ الشمسي الباحثة في الهيئة. واستعرضت المحاضرة رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه في ترسيخ القيم الأسرية وبناء الإنسان، مؤكدة أهمية الأسرة في تنشئة الأجيال وتعزيز الهوية الوطنية والتماسك المجتمعي. وتأتي المحاضرة التي أدارها عبد الله الراشدي الباحث في الهيئة وشهد تفاعلا من زوار المعرض ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمشاركة دولة الإمارات في معرض باكين الدولي للكتاب 2026 بتنظيم من سفارة دولة الإمارات في باكين وبالتعاون مع وزارة الثقافة. في الأخبار العالمية، عقد وزير الخارجية والهجرة والشؤون المصريين بالخارج اجتماعا رباعيا في القاهرة ضم نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي ومسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، تناول عددا من القضايا والتطورات في المنطقة. وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إنه تم خلال الاجتماع تبادل الرؤى في ضوء التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتأكيد على أهمية البناء على هذه الخطوة بما يسهم في خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن الاجتماع بحث أيضا مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في ليبيا وفي القارة الأفريقية. أعلنت الخارجية السويسرية أن المحادثات الأمريكية الإيرانية لن تعقد يوم الجمعة كما كان مخططا لها، جاء ذلك بعدما أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز لا يسافر إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران وذلك لأسباب لوجستية. وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تتطلع إلى بدء المحادثات الفنية مع إيران في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن سويسرا ما زالت مستعدة لتيسير عقد هذه المحادثات. كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصادر عراقية أمنية وسياسية وميدانية أن الحرس الثوري الإيراني بدأ اعتماد استراتيجية جديدة في العراق تقوم على تشكيل خلايا سرية صغيرة تعمل خارج الهياكل التقليدية للفصائل المسلحة الموالية لطهران. في الأخبار الاقتصادية، أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي بحضور العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاهر عن تأسيس الديوة العالمية كشركة مستقلة مملوكة بالكامل للهيئة بهدف تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة حول العالم ونقل نموذج دبي الناجح في البنية التحتية للطاقة والمياه إلى الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال حفل رسمي استضافه مبنى الشراع المقرر الرئيسي الجديد للهيئة بحضور عدد كبير من المسؤولين والوزراء. تنظم فوربس الشرق الأوسط تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية النسخة الثانية قمة بناء المستقبل 2026 في أبوظبي يومي 23 و24 من يونيو الجاري لتجمع نخبة من صناع القرار وقادة الأعمال والخبراء لمناقشة مستقبل التنمية الحضرية والبنية التحتية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتستعرض القمة التي تعقد بشراكة مع شركة وان للتطوير العقاري أحدث التوجهات والتقنيات التي تقود مستقبل البنية التحتية والتنمية الحضرية مع التركيز على المدن الذكية والتخطيط المستدام والفرص الاستثمارية الناشئة في المنطقة. ننتقل مباشرة إلى الأخبار الرياضية حيث حقق فرسان

0: والذهبية مسافة 100 كيلومتر، فيما نال فارس مملكة البحرين لقب 140 كيلومتر في سباقات القدرة التي أقيمت بضاحية كومبيان بفرنسا بمشاركة نخبة من أبرز فرسان العالم بالتزامن مع انطلاق مبادرة سلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة، والتي تشمل سباقات في أكثر من 10 دول حول العالم وتستمر 6 أشهر في الفترة من يونيو وحتى ديسمبر 2026. يحلم منتخبا مصر ونيوزيلندا بفوز تاريخي عندما يلتقيان فجر الاثنين في مدينة فانكوفر الكندية في الجولة الثانية من المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وقبل هذه المواجهة يتساوى الفريقان في رصيد النقاط بعد تعادل مصر مع بلجيكا بنتيجة 1-1 في سياتل، ونيوزيلندا مع إيران بنتيجة 2-2 في كاليفورنيا. ختام العرض الإخباري قدمه عثمان شكاوي. لمزيد من الأخبار دور موقعنا فجيرة دوت FM. إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

خالد وطن ثاني مع واطف محمد كل سبت الساعة 8 المساء على الفجيرة اف ام. جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنعوا الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة اف ام.

حياكم الله مستمعينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبسعادة ونور وسرور في برنامجكم ويكند مع أخوكم جلال الحرباوي. طبعا اليوم الأحد 21/6/2026، الحلقة الثانية من برنامج ويكند في الدورة البرامجية الجديدة، ونتمنى إن شاء الله أن نكون عند حسن ظنكم. اليوم مثل ما عودناكم أنه في الساعة الأولى راح نتكلم عن موضوع للنقاش، وموضوعنا لليوم الكلمة مفتاح القلوب والأرواح تأثيرها على النفس البشرية. طبعا على التيك توك ممكن تتواصلوا وياي، وكليات التقنية طبعا على التيك توك الآن ترند، والله ما أعرف شو السبب، يتكلموا عن الطلاب وشي، بس إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. يقولوا كليات التقنية العليا طبعا هي صرح تعليمي كبير، واعتقد ان الان بدت او في امتحانات او ان ظهرت النتائج، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله كلهم. خلينا نرجع لموضوعنا، الموضوع الكلمة وتأثيرها. الكلمة هي مفتاح القلوب والأرواح. الكلمة مش مجرد حروف تنطق، لكن بصراحة هي طاقة عظيمة قادرة على

0: بناء مجتمعات كاملة. على 600-4516 تواصل ويانا وشاركنا في موضوعنا، وعلى طول تدخل معنا السحب على 500 درهم، تكون فائز هي 1000 درهم مقسمة إلى جائزتين 500 و500. الكلمة مستمعنا الكريم هي ثمرة اللسان وأداة البيان، لأن الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان وفضل عن باقي المخلوقات. أحيانا خلينا نكون واقعيين، يحتاج الإنسان ما يحتاج للمال أو للهدايا، لكن ممكن يكون محتاج لكلمة، كلمة تشجيع أو تحفيز ترفع معنوياته، سواء كانت اعتذار أو طبطبة، وممكن يكون مفعولها مفعول السحر في نفسه. عسب شي بسألكم سؤال أو سؤال اليوم، شو أثر الكلمة في حياتكم؟ وهل فعلا من تجربتكم إن كلمة ممكن تغير يومك بالكامل أو حتى حياتك؟ تواصل معنا على 600-4516 وسمعنا رأيك في موضوعنا الكلمة وأثرها. ناخذ اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معك ريم وكشف الصديق.
0: أهلا وسهلا يا أستاذ ريم.
1: أهلا بك.
0: حيا الله.
1: أهلا بك.
0: قولي لي يا أستاذ ريم،
1: أتفضل،
0: شو رأيك في موضوعنا؟
1: لا، هي بصراحة الكلمة بتأثر جامد. يعني أنا عندي الكلمة الحلوة أحسن من هدية.
0: حلو.
1: يعني لو حد قال لي أي كلمة حلوة عندي أحسن ما نجيب لي هدية أو عزومة أو أي حاجة. بتعمل ود، بتكبر بالخواطر. فالكلمة الطيبة مهمة جدا. يعني
0: هل مريتي بمثل هذا الموقف، إن كلمة مثل ما يقال غيرت يومك بالكامل وخلتش تقولي you made my day، يعني انت اسعدتني بقية يومي؟
1: اكيد كتير، بس مش فاكرة موقف معين، بس بتحصل كتير. يعني لو حد بعت لي كلمة حلوة على الواتساب مثلا اصحابي او حاجة، ببقى فرحانة جدا وسعيدة. لو جوزي قال لي كلمة حلوة عندي، من احسن ما يدخل بهدية او ورد او اي حاجة.
0: اوكي، طب ريم، انا عايز اسالك سؤال. في بعض الاوقات تجينا رسائل،
1: ايوه،
0: انت تقول ليش طلعت لي انا في الوقت هذا، او ليش الموضوع هذا طلع لي الان، كانه اشاره تحس انه صح.
1: صح،
0: مريتي مثل المواقف؟
1: لا، مش فاكره صراحه.
0: اها،
1: بس فعلا في حاجات كده، بس مش فاكره موقف معين برضه.
0: طيب، حابة تشاركينا موقف من المواقف اللي صار معاكي؟
1: لا، مش عارفة.

0: هاتي اللي انت عايزاه مثلا او كده.
1: ايوه
0: انا كده انا كده اكتفيت.
1: ايوه ريم ريم
0: ايوه
1: بجد
0: والله.
1: طب وبعديها يعني؟ طب ثانيه واحده, خلينا نكون منطقيين.
0: ايوه
1: لو ما قالكش هاتي اللي انت عايزاه.
0: لا هزعل وهقعد اقول لي
1: شفتي يعني انت. لحظه انت همك هاتي اللي انت عايزاه.
0: اوكي لا بس عارف اما بتتقل.
1: طب
0: بقول له خلاص انا كده خلاص مش عايزه حاجه.
1: وبعد ساعتين فين الكريدت كارد يا اخويا؟ فين البطاقه؟ ولا هو كلامه بس؟
0: لا لا والله والله لا.
1: احنا هنقضيها طناش.
0: انما لو جه عايز يقول لي ما انت عندك ومش محتاجه ومش طيب عارفه
1: خلني...
0: وانا مش بت
1: ريم انا راح امشي معك, راح اجيب لك اياها بطريقه ثانيه. لو يالج قالج كل عام وانت بخير يا دنيتي يا زهرة حياتي يا ما اعرف شي. وبعدين يا اخويا واخرة الكلام ده ايه؟
0: لا طب لا, لا والله.
1: طب اوكي اوكي والهدية اخبارها ايه؟
0: لا ممكن اقولها بالزور بس والله الكلمة بتكفي.
1: طيب سؤال
0: من اي حاجة.
1: حلو انت قلتي حاجة مهمة ريم. انت ممكن تقوليها بهزار لكن هل ممكن ان تفهم بانها بهزار؟
0: لا بتتفهم ان انا بقى مادية وهو ما فايدة وانت عايزة ومادية.
1: ريم بصراحة انت مادية ولا لا؟ يعني بعد كل هذا اقول لك هديها لك وش انت بعد كل هذا مادية ولا لا؟
0: لا والله.
1: طيب خلاص اوكي. على العموم احنا نتمنى لكم جميعا دائما اسعد الاوقات, بس حبينا نوصل ريم ان فعلا الكلمه ممكن انها تاثر في شخص, يا تخلي نفسيته فوق يا تخلي نفسيته تحت
0: في الارض. صح
1: بالضبط.
0: صح.
1: فاحنا نقول للجميع استمتع, واذا مريت بمرحله فشل او زعل او حزن ما تخلي هالشيء هذا ينعكس على كل من حولك, طبطب على الجميع لان في ناس همهم اكبر من همك بكثير ومحتاجين بس اللي يقولهم يعطيكم العافية لا تشيلهم.
0: يعطيك ألف عافية.
1: كل الشكر لك يا ريم إن شاء الله, ويا ربي زوجك ما ينسى تاريخ ميلادك ولا ينسى الهدية.
0: شكرا شكرا.
1: الله يحفظ.
0: شكرا.
1: طيب أنا في عندي صديقة هنا أختنا اضطرش لي على الواتس على الانستغرام, لا عفوا شو على التيك توك من كليات التقنية, تقول أنا ما عندي نفسية حاليا. ليش؟ بالعكس شدي حيلك وما عليه وإن شاء الله حقش بيرجع لك, لا تشيلوا هم لا تشيلوا هم, خليش سعيدة. في اتصال مبارك, ناخذ اتصال ثاني ونقول ألو.
2: يا مساء السعادة.
1: يا مساء النور والسرور والفرح.
2: يعطيك العافية. شحالك؟
1: الله يعافيك. مين معنا؟
2: فاطمة. تحياتي لك للمستمعين.
1: أهلا وسهلا يا فاطمة. فاطمة تعطينا اسمك الثلاثي؟
2: فاطمة.
1: ها؟
2: ودي أشارك بس في الموضوع.
1: تفضل يا فاطمة.
2: من وجهة نظري إن الكلمة لها المفتاح. قد تفتح باب الأمل في قلب الشخص. على حسب الشخص إذا كان قريب منك, وأحياناً أنت تتريى هاي الكلمة من شخص قريب منك. وللأسف البعض يسأل إنه يوصل هاي الكلمة وأنت تكون أنت محتاج لهاي الكلمة في هاللحظة. فتسمعها من ناس بعيدة. فالأخت اللي معانا أعتقد بابلس سمعت كلمات إن هي فاشلة. شرط إن إذا أحد قال لها إنها فاشلة إن هي فاشلة, يمكن المقصود منه إنه يبونها يعني تحسن نفسها وتدرس. لازم ما تتأثر خاصة إن هي سمعت الكلمة ظني من أمها.
1: بس فاطمة الكلمة أنت ممكن تكون تقصد فيها شيء ثاني لكن خانك التعبير, لكن هنا هي أثرت تركت الأثر.
2: هي أنا دائما كنت أسمع أن أنت ما منك فايدة. بس هذه يعني خلتني أني أحاول أن أنا أصنع نفسي بنفسي. أنا ما أهتم في الكلام. يمكن تعودت أني أنا أكون سند للناس اللي حولي, أنا اللي أسمع لهم, أنا اللي أقول لهم. أنا كنت أنتظر كلمة أنا أسمعها كلمة حلوة, وبين يوم وليلة يوم تكون أنت السند

0: غيرك، وفجأة أحد يقول أن أنا سند، يتغير أشياء وايد، الكلمات السلبية اللي كنت تسمعها تتبخر وما تبقى إلا الكلمة الحلوة، لأنها تترك أثر بداخلك وتنسى كل كلمة كانت تتأثر لك بطريقة مش حلوة.
1: مريت بمواقف كلمات تتذكريها سواء كانت سلبية أو إيجابية فاطمة؟
0: كنت قبل أصغر كتابي كانت دائما تقول لي صديقتي لا لا لا ما منك فايدة، ما راح تصغرين ولا كتاب، فكانت كلها تحبطني. فمن كثر ما أنها ياسك تشجع لي هاي الكلمات قررت أني أنا أبتعد عنها وأصغر كتب. الحمد لله مرات الأشخاص مش سالفة إنه يعني يبون يحبطون، يمكن في بعضهم ما يبون تكون أنت أحسن عنهم، يعدون عليك كلمات سلبية يأثرون فيك أنت، وهم يستمرون يسوون الأشياء اللي هم يبونها، فعشان كذا تتأثرون بأي كلمة حاولوا تسوون بلوك داخلي لهاي الكلمات اللي راح تترك أثر مستقبلا لكم أنتم.
1: طيب فاطمة، سمعتي كلمات خلينا نقول قلتي إن هذه الكلمات صنعت يومي؟
0: كلمة إن أحد يقول لي إن أنا سند هذه غيرت فيني أشياء وايد. أنا كان ودي أسمعها بعد وفاة أبوي الله يرحمه.
1: الله يرحمه ويغفر.
0: بس سمعتها قريب وايد غيرت فيني أشياء حلوة. أشياء أنا ليه الحين راح أحتفظ فيها وأنسى الأشياء اللي كانت يعني أسمعها وتضايقني. فشكرا لكل شخص قال لي كلمة غيرت حياتي وهم يستاهلون كل شيء، يا ربي يسعدهم وين ما يكونون.
1: آمين يا رب، والله يوفقك ونتمنى لك دائما التوفيق إن شاء الله. يعطيك ألف عافية يا فاطمة.
0: شكرا ربي،
1: الله يحفظك. في طبعا بنتنا تقول نزلوا درجاتنا عمي. والله ما أتكلم عن نفسي، أنا أتكلم عن كل الطلاب. طب ممكن بس تطرشي لنا اسمك او تتصلي فينا على 6045616 ناخذ اتصال نقول الو. الو، في اتصال مبارك. الو
2: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حيا الله، مين معاي؟
2: ماريا راشد حمد اليماشي.
1: يا هلا هلا هلا هلا بالشيخ ماريا، كيف حالك؟
2: زين الحمد لله.
1: كيف صحتك؟
2: والله انا زين، انت ايش حالك؟
1: والله الحمد لله. انت شكلك راقده، ما قاعده تذاكري؟
2: لا لا لا بلا، ذاكرت توني خلصت.
1: والله
2: ايه،
1: الله يحفظ. شو اول امتحان عندك يا ماريا؟

0: رياضيات؟
1: ما ادري والله، اتوقع بي.
0: ليش بي؟ لا لا لا، انا ابا اي بلس. اوكي
1: اي بلس. اوكي
0: يلا شدي حيلك. يعني شوف، انا بقول الشغله ان شاء الله 95 او 100%. اوكي
1: اوكي
0: يلا شدي حيلك يا ماريا، يسعد قلبك.
1: اوكي شكرا،
0: الله يبارك فيك.
1: دقيقه
0: تفضلي. ها شو قولي.
1: ولا شيء.
0: لا قولي شو كنت بتقولي.
1: لا خلاص والله خلاص.
0: لا لا لا لا لا لا،
1: بس امي كانت بتشارك.
0: انزين يلا يبي اعطيني اياها. الو
1: ها دقيقه،
0: كلمي بسرعه.
1: بنزق مره ثانيه لان هي
0: الحين مشغوله. طيب يلا اوكي، الله يحفظها.
1: اوكي يلا باي.
0: هسه شوف، انا عارف يعني بنتنا قاعده تتواصل معانا تقول عن الدرجات وكذا، انا اقولها شدي حيلك، لا تستسلمي، راجعي. في اتصال مبارك، راجعي سواء الجامعه او الجهه، وان شاء الله اللي له حق بياخذه. ولا تنسوا ان شاء الله، الله يوفقك ويحفظك. ارجع لموضوع الكلمه، خلينا نكون واقعيين. الكلمة ما تقاس بعدد حروفها، لكن تقاس بالتأثير اللي تتركه بالنفس. ممكن تكون كلمة صغيرة هي سبب في ابتسامة، أو سبب في دمعة، أو حتى سبب في تغيير مسار حياة شخص بالكامل. أي الكلمة ممكن تحول العدو لحبيب، وممكن تحول الحبيب لعدو. عسب تشي نقول دائما انتقوا كلماتكم، فالكلمات تعيش أكثر من أصحابها.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وطبعا في الساعة الثانية معانا ضيفنا العزيز، هو أخ وزميل دراسة ونوخذة، الأخ الحبيب محمود طبعا آل علي، أو خليني أقول لك محمود حسن آل علي، وهو مدير جمعية الصيادين بالفجيرة. محمود، أول شيء نمسي عليك بالخير ونقول لك يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيكم، مساكم الله بالنور والسرور، الله يحفظك أخوي جلال ويزاكم الله خير على المقدمة الجميلة.
0: محمود، إحنا الحين في الفقرة هذه اسمها ويوه الخير. الله يطول عمرك. هذه الويوه البشوشة الطيبة الجميلة من مجتمعنا اللي قدمت لدولة الإمارات ولإماراتنا الحبيبة الكثير والكثير. محمود، أنت اشتغلت في مهنة الصيد وامتهنت هذه المهنة وعشقتها أبا عن جد. الوالد الله يرحمه ويغفر له حسن آل علي، يعني كان لي الفرصة أن ألتقي فيه رحمة الله عليه،
1: الله يرحمه،
0: مثقف محاور يعشق الصيد والعلم اللي عنده رحمة الله عليه، نسأل الله أن يكون انتقل لكم كأبناء. خليني أقول لك بداية سبب امتهانك هذه المهنة وحبك لهذه المهنة وكيف كانت انطلاقتك فيها.
1: سبحان الله، اليوم يصادف يوم الأب.
0: نعم، الله يرحمه ويغفر له.
1: طبعا الوالد هو كان دور رئيسي في امتهانه لهذه المهنة، وطبعا هو ورث مهنة الصيد والبحر أبا عن جد. من يوم وعينا احنا صغار، من يوم وعينا يعني عندي الوالد رحمة الله عليه،
0: الله يرحمه ويغفر له،
1: حتى في الجنسية أذكر ما أشوف الجنسية ما أنا مكتوب له المهنة
0: صياد. نعم،
1: يعني هي كانت المهنة الرئيسية، مو بمجرد إنها هواية

0: لا كانت مهنة.
1: نعم.
0: فعلا كانت مصدر دخل رئيسي لنا وللعائلة، وخذها عن يدنا وأجدادنا. فطبعا هذه هي اللي يعني نقول إحنا السبب الرئيسي في اتجاهنا للبحر من يوم صغار.
1: حلو.
0: وأمانة تعلمنا منهم الكثير. البحر مو بمجرد مهنة صيد، البحر هو أسلوب حياة كانوا يعني يمارسونه شيباننا ومجتمعنا الأولي كان يمارس هذه المهنة أو هذا أو أسلوبهم أو تعاملهم مع البيئة والبحر بطريقة زرعت في نفوسنا أشياء كثيرة، إن كان حب لبيئتنا وهويتنا الوطنية ومكاننا، وعلمتنا الصبر وعلمتنا التعاون وعلمتنا كيف إن نكون على قلوب بعض نشيل بعض نصبر، علمتنا أن الخير دايم، الخير موجود ودايم، لكن لازم لك نظرة في هذه البيئة والتعامل بأسلوبهم اللي كانوا يعلمونا إياه.
1: طيب أبو حسن، خلنا أنا بكون واقعي معاك وبتقول، واليوم إحنا في هذا اللقاء ما في مجاملات
0: إن شاء الله.
1: إنزين، أنا أكثر من مرة أطلع البحر، وطبعا أنا أفهم منك السر هذا، وراح نتكلم بعدين عن جمعية الصيادين في الفقرة الثانية. نطلع البحر، يقول لك تسأل مثلا صيادين وين المحدق، ما يقولوا لك. والناس وصارت عادة معروفة عن الناس إنه يقول لك الصياد مستحيل يدليك على محدق، لو المحدق بعيد عنك 10 متر بيوديك الصوب الثاني.
0: نعم.
1: لكن أنت قلت نعم.
0: نعم.
1: أنا أبى أسمع منك الإجابة.
0: صحيح.
1: عن هالموضوع هذا، وليش هالشيء هذا موجود مع الصيادين، مع إنه المفروض إنه الصيادين على قلب واحد. أوكي، ومتفاهمين. فعطني قل لي ليش.
0: والله شوف، في البداية نصيحة مني إن
1: ما تسأل صياد.
0: لا تسأل صياد. ما شاء الله سبقتني. لا تسأل صياد عن مكان الصيد وكم صد.
1: لا أنا ما بقول لك كم صد.

0: لها أسرار، هاي تعتبر من أسرار المهدق بالنسبة له.
1: أنا بعرف
0: المهدق أو مكان الصيد اللي حلو. هذا الصياد يصيد عليه ترى ما يابه بسهولة، هذا بحث عنه.
1: زين الرزق رزق الله توك تقول
0: الرزق رزق الله، لكن أنا لازم أحافظ على المكان. شوف سبحان الله، أنت أساس تلقي مكان وفي صيد وفي موقع، هذا يباله تعب، البحر كبير
1: حلو
0: وجدا متعب ترى. يعني بجيب لك مثال، انا واحد كنت ادور مكان خبروني يعني او عندي معلومه ان في مكان في صيد فلاني
1: حلو،
0: امانه يعني اذا ما خابني الظن تقريبا بالحسبه سنه وثمان شهور لين لقيته، مده سنه وثمان شهور وانا ادور لين حصلت هذا المكان
1: حلو،
0: والمكان كان فعلا عامر في اسماك وهذا، وحافظت عليه لليوم، سنين طافت عليه هالمكان من لقيته لليوم،
1: ما خبرت حد،
0: ما خبرت حد ولا بخبر حد. زين فسنين المكان ما يجيك بسهولة انت انك تلقيه بسهولة، فمن أسرار مهنة هذا الصياد انه يحافظ هذا المكان، يحافظ عليه، ان كان طريقة الصيد، ان كان كيف يراعي هذا المكان، كيف يعمر هذا المكان، كيف يخلي الاستدامة في الأسماك في هذا المكان.
1: طيب انا بقول لك عشان الحين مع تطور التكنولوجيا
0: صحيح،
1: ما ممكن واحد يتبعك مثلا؟
0: هذه فتحت مجال كبير. شوف تطور التكنولوجيا، صار عندنا حين الرادارات، صار عندنا الفيش فايندر، صار عندنا السونار، صارت عندنا الجي بي اس، هذه الأجهزة ساعدت اني اكشفك، لا تقول لي انا بكشفك.
1: حلو،
0: ايه عادي. طيب. يعني يستوي اللي تربص لك بيصيدك.
1: خلني بداياتك، نصيحة سمعتها او خضيتها من حد ولليوم عالقة في ذهنك محمود.
0: والله شوف النصايح كثيرة ما شاء الله، لكن لا لا لا لا. شو بقول لك، ما يحضرني حاليا، لكن النصايح كثيرة ما شاء الله.
1: من الوالد، من الأصدقاء، من
0: شو يعني يعني الأمور اختلطت علي، لكن نقول احنا ان يعني لا لا لا لا. إن كانت نصايح اللي في الرزق، إنك شو بقول لك جلال، تحطيتني
1: في الرزق، في التعامل مع الناس، في التعامل مع الصيادين، في التعامل مع زملائك، في كل شيء.
0: وشوف لا لا لا لا. إحنا تعودنا إحنا أهل البحر إن دائما إن لا تحطي يعني نشوف نقول احنا لا تحطي مصدر او رزق انت متوقع انه يجيك الا بتتكال على الله سبحانه وتعالى،
1: ونعم بالله.
0: اي نعم، اتكال على الله، تكون قنوع، كل شيء يجيك من كان من البحر من البر، قنوع، صبور، زين، قنوع صبور، عامل الناس باخلاقك، لا تطلع لها يعني، لا تعامل الناس بأسلوبها، عامل الناس بأخلاقك أنت.
1: في عندي سؤال هنا يقولك، لو وصفت البحر بكلمة شو بتوصفه؟
0: البحر روح،
1: تعرف
0: روح البحر، روح راعي البحر أخي جلال، إذا يقطع عن البحر فترة يعني ما تقدر تكلمه،
1: أنا
0: او ما تاخذ منه جمله مفيده.
1: طيب انا بقول لك على شغله محمود قبل ما نطلع فاصل. انا يمكن في مره من المرات خذيت دراجه مائيه زين ودخلت البحر، الواحد يشعر برحبه عظيمه، وبانه ولا شيء نقطه، لما يقول لك نقطه في بحر انت فعلا نقطه في بحر، انت بروحك على الدراجه طالع، ما يحولك من كل صوب، فعلا البحر اللي رهبة. انا اقول لك يعني يعطيكم العافيه، لكن في ابى اطلع فاصل، وقبل ما نطلع الفاصل ابى اتكلم جمعيه الصيادين، والان في مشاريع بداتم تسووها في جمعيه الصيادين، كيف قدرت او فكرت انك انت توصل لجمعية الصيادين محمود؟
0: جمعية الصيادين أخوي جلال هي فكرة من صاحب السمو الشيخ حمد محمد الله يحفظه،
1: الله يحفظه.
0: هي فكرة بما أن احنا نمتلك شريحة كبيرة من الصيادين في مجتمعنا،

0: كان لازم هناك منظومة مهنية تمثل هذه لو ترفع صوتهم وتحدياتهم. هذه كانت الفكرة. المؤسسين اللي كانوا الله يرحمهم اللي راح واللي أبوي كان من ضمن مؤسسين الجمعية وهي حياة عبد الله الأهبش والجماعة. بعدها بعد فترة صار إحلال للجمعية وصار في تغيير لجيل جديد يمسك
1: صح
0: ويمثل الصيادين. فسبحان الله كان لي نصيب أني أكون من ضمن مجلس الإدارة القديم. القديم خضنا فترة والحمد لله مشت بوتيرة جميلة. انقطعنا فترة بسبب ظروف والحين رجعت مرة ثانية للجمعية بروح وفكر ورؤية جدا مختلفة.
1: الرؤية الروح وسبب الانقطاع هذا كلنا بنعرفه، لكن نستأذنك بعد الفاصل.

بيت العائلة من الاثنين للجمعة من 1 الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورا مبارك على الفجيرة FM.

مشاعر مع أنس، السبت 9 مساء على الفجيرة FM. يا مرحبا بك عد ملاح بارق، أو عد نجم في السماء بان نوره، سهيل الذي لا بان في الصبح شارق، تبدأ المواسم والحياة مطيورة. يا سائلا عن حسبة الوقت والدر، تلقى جوابه في السنين القديمة، تبدأ بنجم سهيل والوقت يفتر، وتعد عشرات الشهور العظيمة. تقويم الدرور، إعداد وتقديم.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في الساعة الثانية من وياك من ويكند وياك على الدرب. هذا حبيبنا عبد الله الهاشمي وفقرة ويوه الخير, ساعة ويوه الخير, ومعانا ضيفنا الضيف محمود حسن آل علي مدير جمعية الصيادين بالفجيرة. محمود, دخلت جمعية الصيادين بالفجيرة.
1: نعم.
0: اوكي, انت وشباب, طبعا انا خليني اقول لك بصراحة الحين, يعني انا قاعد اسوي وياك لقاء اخوي محمود, صعب جدا انك تسوي لقاء مع زميل دراسة, لاني والله الحين اتذكر
1: الشريط يرجع الشريط
0: يرجع الشريط, نحن ايام المدرسة وسيف الدولة والمدارس, والحين قاعدين نتكلم في جمعية وشغل وامور كبيرة. امين ويديم علينا الصحة والعافية اجمعين وكل من يسمعنا. محمود, مسك جمعية الصيادين وكان لك جلسة

0: سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الله يحفظه ويطول عمره، لتطوير هذه الجمعية ونقلها نقلة نوعية مما كانت عليه إلى النظرة المستقبلية لرؤية الدولة والإمارة. شو فحوى هذه الجلسة أو شو كانت أهدافك أنت اللي عرضتها على سمو ولي العهد؟
1: طبعا سمو ولي العهد الله يحفظه يعني هو احنا نقول الدافع الرئيسي لمجموعة أو فريق العمل اللي احنا ماشيين فيه، يعطينا ما شاء الله يعني المعنوية والرؤية اللي احنا نمشي عليها أمانة، واهتمامه الكبير ودائما ما يتابع. طبعا في هذه الجلسة تطرقت لرؤية جمعية الصيادين، وطبعا هي لا تتجزأ من رؤية قيادتنا الرشيدة. في ثلاث محاور مهمة اللي ركزنا عليها وطرحناها. أول رؤية هي تمكين جمعية الصيادين ماديا واقتصاديا، وهذا الجزء جدا مهم، بحيث ندعم قطاع الصيد وندعم صيادينا وندعم هذه المهنة باستمراريتها.
0: حلو.
1: وطبعا نقول لكم التفاصيلها واللي عملناه احنا في هذه المحور. المحور الثاني كان عندنا الاستدامة، وهو الاستدامة البيئة البحرية عندنا، والتنوع البيولوجي والحفاظ عليه واتباع القوانين اللي تصب في مصلحة بيئتنا البحرية.
0: حلو.
1: بحيث ان نحافظ على امهات الاسماك واستدامة والتنوع واستمراريتها للأجيال
0: القادمة.
1: هي استدامة.
0: حلو.
1: وهي من رؤية قيادتنا. وعدنا المحور الثالث، وطبعا هذا المحور جدا مهم وسموه أيدنا عليه، واللي هو نقل موروثنا البحري وعاداتنا وتقاليدنا البحرية الأصيلة اللي خذناها من آبائنا واللي سمعناها عن أجدادنا لأجيالنا القادمة، لأولادنا، لحتى المقيمين والزائرين في دولتنا الحبيبة، بأن هذه هي هذا هو موروثنا، هذه هي عاداتنا. فهذا المحور جدا مهم، وأيضا لاستمرارية هذه المهنة، ويعني نعطيهم مخرجاتها.
0: حلو.
1: نعم.
0: هاي الثلاث محاور الآن بصفتك مدير جمعية الصيادين تقدر تقول وين وصلت فيها؟
1: طبعا قطعنا شوط كبير ما شاء الله.
0: حلو.
1: بدعم من حكومتنا. محور التمكين

0: تنوع التجار وتنوع المستثمرين هذا يصب في مصلحة الجمعية ومصلحة الإمارة. عندنا الشراكة اللي وقعناها مع شركة سيفود سوق برئاسة والمدير التنفيذي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، طبعا هذه هي تعتبر الأولى من نوعها وأول جمعية صيادين توقع هذه الاتفاقية برقمنة الأسماك وتوثيقها الأسماك المحلية اللي يصيدها الصياد في إمارة الفجيرة.
1: حلو.
0: يطلع لها كرت منشأة برقم بوزن بنوع السمك حتى بالمصطلح العلمي في منظمة الفاو.
1: جميل.
0: بحيث أنه يكون له براند هذا النوع من الأسماك وين مطلوب إن كان في الدولة أو خارج الدولة، وسعره يتم عالي. بهالطريقة أنا فت الصياد بأن سوقت أسماكه بطريقة صحيحة وعطيتها حقها.
1: حلو.
0: لأنها تعتبر من أجود الأسماك. وأيضا إنشاء مزرعة الروبيان لا يخفى عليكم، الحمد لله لك يا رب، يعني كانت هي تحدي. مزرعة الروبيان كانت تحدي، توجد مزارع كثيرة تقليدية، فإحنا تطرقنا لأنها تكون غير مو بتقليدية.
1: شو اللي يميزها عن غيرها؟
0: يميزها بأن دخلنا فيها الراس سيستم. الراس سيستم.
1: أوكي.
0: هذا النوع من الأنظمة أنك تختصر أو شو نقول عنها المياه.
1: أوكي.
0: اقتصاد في طريقة تدوير المياه. استهلاك الكهرباء. جودة
1: المنتج،
0: جودة البيئة اللي راح يعيش فيها هذا الروبيان أو هذا النوع.
1: حلو.
0: واختيار نوع الروبيان اللي هو البنمي.
1: أوكي.
0: أو الروبيان الأبيض من أجود الأنواع اخترناه، وصادف أنه يكون هذا الروبيان من الأنواع اللي تتحمل ظروف
1: بيئتنا
0: وظروف الجوية اللي عندنا. أنواع الأعلاف حرصنا بأن تكون ضمن المعايير اللي تضعها وزارة التغيير المناخي، وزارة البيئة عندنا تحت إشرافها، بحيث أننا نخرج بمنتج عالي الجودة.
1: طيب.
0: وطبعا بالإضافة إلى تنويع نقول إحنا المستثمرين أو التجار في بيع الأسماك للصيادين.
1: طيب أنا الحين خليني أسألك سؤال. أنا أرجع لمزرعة الروبيان. مزرعة الروبيان اللي سويتوها أنت في جمعية الصيادين.
0: نعم.
1: كم سنة الحين صار لها؟ تقريبا سنة وشيء أو
0: لا؟ الحين شهر 9 بتكمل سنة.
1: شهر 9 بتكمل سنة.
0: نعم.
1: طيب الكميات الموجودة أصبحت تشوفوا إنها مجدية وتغطي السوق المحلي؟
0: والله الطلب عالي.
1: الطلب عالي لكن
0: هذا من نوع من التحدي اللي كان يجينا نحن.
1: يعني الطلب عالي لكن الكمية المتوفرة هل تغطي السوق المحلي، ولا أنتم ممكن توصلوا مثلا خلال السنة الثانية ممكن تغطوا السوق المحلي، أو خلال سنة سنتين؟
0: شوف إذا تكلمنا عن السوق المحلي راح نغطيه
1: ما شاء الله
0: بكل سهولة. نحن نفكر في توسعة أكثر.
1: حلو. طب
0: الكميات الموجودة أمانة يعني نحن الكمية ما وصلت لحجم الإنتاج وهي مشراية. في طلب عالي عليها بسبب جودتها، اللي جرب يخض عينات وجرب وشاف الجودة والنظافة
1: طبعا هذا أنت تتكلم عن المطاعم والشركات والجهات
0: إيه نعم
1: بالأفراد للأفراد إذا يبوا يشتروا كيف طريقة الشراء؟
0: فتحنا محل لبيع التجزئة.
1: وين؟
0: في المزرعة نفسها.
1: في مربح؟
0: في مربح. نعم.
1: نعم.
0: في مربح موجود. تقدر تروح هناك وتطلب الكمية اللي تريدها.
1: في جمعية الصيادين في مربح؟
0: في جمعية الصيادين في المزرعة.
1: أيه.
0: مزرعة أوشن لايف. تروح عند الكشك الموجود هناك في المزرعة نفسها، تطلب الكمية اللي تباها، 10 كيلو 5 كيلو 20 كيلو يجهزون لك.
1: شو الأسعار؟
0: هنا عاد احنا ندخل في موضوع الأسعار. طبعا الأسعار احنا بدينا بسعر معين، قبل مثلا بدينا ب 35 درهم للكيلو. الطلب صار عالي، الأوضاع شوي أخرت علينا الدفعات اللي تجينا من الخارج، إن كانت من اليرقات ومن هذا. فصار منقول احنا نوع من الشح في المنتج، فطبيعي السعر
1: يرتفع.
0: ف يعني يونا مس

0: مستثمرين، ما بقول السعر بس يونا مستثمرين، قالوا كل المنتج الموجود احنا شارينه بسعر فلاني، وكان اعلى من السعر اللي احنا وضعناه بالدرج كربح. هذا وهو يبي يضمن منتج لانه عارف الاوضاع ممكن تطول،
1: صح.
0: لكن الحمد لله الامور تمشي للاحسن، نسعى بان نرفع من كميه او من طاقه الانتاج لهذه المزرعه لارقام اعلى من اللي احنا متصورينها.
1: يعني المقصود استاذ محمود ان انت دائما في مثل هذه المزارع انه يكون السعر مناسب للمستهلك ومش نفس سعر السوق في المحلات التجاريه برا.
0: طبعا
1: هل انا واضح في الموضوع؟
0: اي نعم نعم نعم، عندك عندك عندك المنتج وجودته. يعني احنا ما نقول بس قارن، مو موضوع قارن، موضوع انت اصلا مجرب ربيان السوق،
1: صح.
0: هل مره بتجيب تشتري من ربيان مزرعه اوشن لايف تابع لجمعيه الصيادين؟ راح تحس بالفرق، انت بتاكل وبتشوف بتحس بالفرق.
1: أوكي.
0: تعال عطني رايك، قل لي انا لاحظت كذا كذا، قل لي اجود، قل لي نفس الشيء، قل انا احترم رايك وابى اطور هالشيء.
1: هل عندكم فكره ان الان في ما هو قادم ان يكون في مزارع لاسماك اخرى او انواع اخرى من الاسماك مثل الهامور، الكنعد، الشعري، الصافي؟ هل في النيه هذه عندكم انتم كجمعيه صيادين؟
0: والله شوف اخوي جلال، احنا محطين من ضمن مثل ما قلت لك الرؤيه والهذا، احنا محطين مو بموضوع الاسماك ان احنا نتاجر فيها. الاسماك احنا نبي استدامتها في البحر، فحطينا بعض الاحواض، حطينا في حسابنا بعض الاحواض اللي راح نضع فيها يرقات من هذه الاسماك اللي توصل لاصبعيات، وراح نرجع نطرحها في البحر عشان الصياد يصيدها.
1: ايه وبعدين وما بتخبرونا وين هالمحادق هاي؟
0: لا ما خبركم. فهذه موجوده. كيف انا المزرعه مو بمس لازم تطور لي عاد. اسرار شو نسوي؟ انت تبل بنعطيك المحدق، ما مشكله. انت ما عندك جهاز ولا عندك طراد، بنعطيك المحدق.
1: شوف انا في عندي محور ثاني بتكلم فيه لكن بعد الفاصل، اللي هو يمكن تكلمنا تحت الهواء الصيادين الهواء.
0: نعم.
1: في كثير من الصيادين خاصة احنا في إمارة الفجيرة ومنطقتنا المنطقة الشرقية، ان احنا مفتوحين على بحر المحيط الهندي،
0: صحيح.
1: ان نوعية الاسماك تختلف عن منطقة الخليج
0: كثير،
1: ففي كثير ريونة من داخل الدولة ومن خارج الدولة، وناس هواة حابين اني انا اطلع
0: يستمتع
1: في الاجازات في الويكند اطلع اصطاد. هل جمعية الصيادين

لهذه العملية من خلالهم هم مثلا توفير رحلات، توفير أماكن للصيد، تحديد أماكن، خدمات تقدمها للأشخاص هذيل. أنا بأخذ منك الإجابة إذا تسمح لي ويسمحوا لي مستمعين الكرام بعد الفاصل.

0: حياك في الويكند.
1: بو محمود، بو حسن، الأستاذ محمود حسن العلي، مدير جمعية الصيادين بالفجيرة، رحب فيك وبمستمعين الكرام مرة ثانية. كنا نتكلم قبل الفاصل أن جمع الهواء الصيادين الهواء كيف هل ممكن أنهم يكون في تنظيم لعملية الصيد هذه من قبلكم أنتم كجمعية صيادين؟ حابين نسمع منك الإجابة.
2: سؤال جميل وفكرة جدا جميلة، وفعلا قاعدين نشتغل عليها، فممكن أكيد طبعا. استحدث لنا ميناء جديد في منطقة مربح، ميناء مربح الجديد، فهذا الميناء ما شاء الله كبير ويضم مواقف كبيرة متعددة. فالحمد لله حاليا فتح عندنا مركز للغوص في الميناء، وخصصنا مواقف خاصة للي عنده مثلا حد من المواطنين من الشباب عنده أنه يفتح مشروع، مثلا يسوي له قارب للنزهة، يطلع فيه بعض الزائرين، وهذا الشخص طبعا ضمن الاشتراطات يكون صاحب بحر، صاحب خبرة، عنده معلومات، عنده الأمن والسلامة، عنده رخصة نظامية. فهذه النشاطات راح تنمي من قدرات الصيادين، تنوع في مدخولهم، نعطيهم مجال بأن يدخلوا في موضوع أن مهنة الصيد ليست مجرد أني أصيد أسماك بس،
1: اللي هي الفكرة السابقة.
2: أيوة إيه؟ الفكرة السابقة، أما حاليا راح يتحول هذه الفكرة تحول إلى نشاط في نوع من الترويج السياحي الجميل لإمارتنا ولدولتنا وثقافتنا، بأن نستقطب هذه الناس ويبدو أن يطلعون مع الصيادين المحليين التقليديين
1: اللي أهل الخبرة.
2: أهل الخبرة. تعرف أنا عندي موقف صيد التونة، صيد اليودر، في موسم من المواسم سمو ولي العهد قال لنا نبي طريقة جديدة لصيد التونة. فعرفنا أن احنا في صيد تونة بطريقة حديثة في المالديف.
1: أوكي.
2: وشكلنا فريق وسافرنا للمالديف

0: تشوف كيف تصيد التونة. وقلنا لا، نحن نبقى أصحاب المنطقة التقليديين اللي يصيدون اليودر في المالديف.
1: أوكي.
0: قالوا إذا أنت تريد هذه مو موجود. إحنا نزلنا في مالي اللي هي العاصمة، قال في منطقة أو جزيرة تسمى لامو، لازم تسافروا فيها بطيران داخلي مدة 40 دقيقة. وهناك وفعلا سافرنا لها المنطقة وقعدنا هناك وطلعنا مع الصيادين اللوكل. الفكرة أخوي جلال أنا أوصلها أن السايح يومي ويطلع ويا الصياد التقليدي والصياد المحلي ويتعلم منه ثقافة وخبرة وعادات ويشوفه أفضل من أني أنا أخلي مثلا كابتن معين يطلع
1: بالطريقة الحديثة.
0: بالطريقة الحديثة ويسير ويرجع كنزهة عادية، لكن هني راح يستمتع بالصيد، راح ياخذ أصلا يوم بيصيد الاسمكة يبقى معلومة عنها، شو من نوع هاي، كيف تنتكل هاي، شو أنواعها، متى موسمها، متى تكاثرها. الصياد المحلي عنده هذه المعلومات الغزيرة.
1: طيب سؤال أستاذ محمود، أنا الآن أنت طرحت كلام جميل عن المينا في مربح والأخوة المتابعين الآن في البعض يفكر يقول طب أوكي، دائما الهاجز لأي مستثمر التكلفة، أو لأي شاب بيقول لك أنا كم بتكلفني.
0: نعم.
1: هل في دعم وإذا في أرقام تقدر تفيدنا فيها أن تنور المستمعين الكرام؟
0: طبعا شوف رحلة الصيد،
1: لا إذا أنا بفتح الرخصة أقصد،
0: إيه طبعا
1: النشاط هذا،
0: النشاط لا على المواطن كأي يعني كأي شخص يريد يفتح رخصة صيد نزهة لها تسعيرة معينة، يعني سعر الجول، سعر تجديد، تأمين للقارب، يعني أسعار رمزية ما فيها
1: ما في
0: الكلفة. وين بتكون الكلفة؟ بتكون في القارب،
1: في القارب
0: اللي وسيلة الصيد، في القارب والمحركات هي بتكون كلفة على الشخص. أما أمانة الرخص والأوراق الرسمية من الجهات المعنية في مرونة كبيرة وفي يعني تسهيلات لا حدود لها للصيادين.
1: أمانة. طبعا احنا وصلنا لآخر فقرة بعدنا راح نتكلم فيها معاك بعد الفاصل أستاذ محمود، البحر وذكرياتك في البحر وأصعب المواقف في البحر، لكن بعد الفاصل.

هايوي من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على دفجير FM.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. في صدى كأنه في الصوت مبارك معي. طيب مستمعينا الكرام، نحن في فقرة ويوه الخير مع الأستاذ محمود حسن العلي مدير جمعية صيادين. في آخر فقرة، آخر الفقرة نقول البحر وذكرياته مع محمود حسن، وأصعب المواقف اللي مرت فيك.
1: مواقف الصعبة في البحر فعلا أن إذا دخلت أنت البحر، وطبعا ما نقول إحنا لقلة المعرفة أو شيء، لكن نقول إحنا كنا مندفعين أكثر من اللازم في ذيك الأيام. المفروض كنا ننتبه للأرصاد والحالات الجوية وهذا، لكن كنا مندفعين، وذاك الزمان ما كانت منتشرة
0: التكنولوجيا
1: ومنتشرة بصورة كبيرة مثل هذه الأيام. وفعلا أذكر في يوم من الأيام دخلنا بحر، دخلت تقريبا حدود أكثر من 30 ميل، وكانت في
0: تقريبا 70 كيلو.
1: طبعا كانت في شمال قوية جاية، وسبحان الله يعني صادفتنا هذه الشمال. الشمال تتميز هذه بأنها تسوي موية عالية. معاكسة لاتجاه اليابسة، تكون موية معاكسة، وموية نسميها موية تعي. تعي يعني تكسر، هذه الموية تكسر. فهذه لو أي يعني نقول وجهت القارب وانت تنزل ضدها، تنزل باتجاه معاكس أو على يم بطريقة خاطئة، ممكن
0: تقلب تكون هي جاية أصلا من البر،
1: من البر
0: يعني تي. انت موية صوب البر وهي جاية بالعكس، وجاية بالموية بالعكس،
1: ايه معلي. لازم انت تقول طالع على الموية معلي. صادفتنا اذكر فهذه، وكان عندي قارب 27 قدم، وكانت مكينة 200، مكينة واحدة لحسن الحظ المكينة جديدة. فكنت حريص اني اوصل لاقرب مركب الذرة فيه،
0: تتذر فيه توقف الدار.
1: طبعا يعني اني افكر اني اوصل للبر، هذا شيء يعني الواحد مفروض ما يفكر فيه. لا، انت تدور اقرب ملاذ لك.
0: وبعدين
1: هنا وبعدين نصيحة للي صادفة مثل هذا الموقف، لا يحط في باله وين اتجاه المينا ويروح له. غلط، لازم تاخذ الاتجاه الآمن بالنسبة لكسرة الموية. وين الاتجاه الآمن لكسرة الموية؟ بحيث انك تدخل مخاد للموية، لا هي بويهك مول ولا هي على يم مرة، على على على طرف العي. على طرف العي، وانت تعلي وتعلي وتعلي لين توصل. طبعا كل ما تتقرب للساحل تنزل. فأذكر ودخل علينا الليل، وكان معي شخصين ما بذكر اساميهم يعني زين. فواحد كان ماسك ريل يمين، واحد ريل يسار، وانا كنت اسوق الكمين. فعلا يعني لازم في هذا الوقت خلاص انت لازم شوي تهدي، تركز، تكون هادي ومركز بان كل شيء في القارب امن، الماكينه تشتغل بطريقه صحيحه، تمشي بطريقه
0: مثل
1: صحيحه.
0: مثل ربان قائد الطيار، كابتن الطياره، او سائق السياره، لازم في المواقف هذه انت تكون أعصابك باردة.
1: بالضبط، من أصعب المواقف أذكرها. فعلا وصلنا، أتوقع يعني أذكر كانت الساعة 2 أو 1:30 بالليل، وصلنا لأقرب مركب.

0: الحمد لله ذرينا بالمركب ووقفنا وربطنا وقعدنا وهدينا أبوي الجماعة ريحوا وهذا. واللي قاعدين في المركب شافونا فتحتاجوا مساعدة ولا هذا، قلنا بس بغينا اتصال تليفون فسمحوا لنا ركبنا فوق واتصلنا نطمن الأهالي إن إحنا بخير وكذا في الموقع اللي ما تهدى الأجواء بني اطمنوا لأن إحنا نعرف في ناس قاعدة تنتظرنا على أعصابها. فطمناهم وتقريبا على الساعة 4 الفجر هدى البحر والشمال هدت وتحركنا ورجعنا.
1: الأستاذ محمود حسن العلي مدير جمعية الفجيرة للصيادين، استمتعنا معك بهذا الحوار،
0: الله يخليك،
1: ونتمنى لكم كل التوفيق في جمعية الصيادين، ونتمنى لك أنت شخصيا التوفيق في قيادة هذه المؤسسة اللي إن شاء الله نشوفها في تطور مستمر، لأنها تخدم شريحة كبيرة من أبائنا وإخواننا وأهلنا الصيادين، وتحافظ على ثروتنا السمكية وتراثنا واقتصادنا البحري كذلك. يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيكم، وإحنا طبعا نستمد طاقتنا وقوتنا من قيادتنا، وهذه ثقة وأمانة كبيرة على عاتقنا، وإن شاء الله نكون قدها وحسن الظن إن شاء الله للجميع بإذن الله.
1: موفق خير.
0: آمين إن شاء الله.
1: إذن مستمعينا الكرام، بعد فقرة أو ساعة ويوه الخير مع الرياضة بعد الفاصل.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في الساعة الأخيرة من برنامجكم ويكند. طبعا راح نتكلم في الرياضة. الياس خيري لاعب انتراخت فرانكفورت الألماني والمنتخب التونسي فجر مفاجأة وكشف مفاجأة من العيار الثقيل بعد الخروج الحزين للمنتخب لنسور قرطاج في كأس العالم بعد الخسارة برباعية أمام المنتخب الياباني صباح اليوم الأحد، وهي الخسارة الثانية بعد السقوط أمام منتخب السويد 5-1. إسخيري قال اللي هو قائد دفاع خط الدفاع في المنتخب التونسي، قال في الانتقادات لاذعة للكرة التونسية وظروفها، وقال إن إحنا ما تحضرنا بشكل جيد للبطولة بمستوى كأس العالم. المشكلة مش دفاعية، المشكلة عامة وتخص المنتخب ولعبة كرة القدم في تونس. نحن ما ارتقينا بالمستوى المأمول للمنافسات في مستوى كأس العالم، ولهذا السبب ما عدنا المستوى اللي أهلنا، وما استعدينا كما يجب، وما تعاملنا بالجدية اللازمة طبعا. وقال إنه يجب طي هذه الصفحة، لكن أول شيء يجب البحث عن مشروع حقيقي للنهوض باللعبة وبكرة القدم التونسية، ونحن نعتذر للشعب التونسي، لكن في نفس الوقت على الجميع أن يعلم بأننا ما عدنا المستوى اللي أهلنا للمنافسة في كأس العالم، ولازم وضع مشروع مستقبلي حتى تعود الكرة التونسية. وإذا حبينا أن نبني منتخب للمستقبل، يجب علينا أن نستقر على مشروع جيد مثل مشروع المغرب أو السنغال. هم عندهم مشروع جيد بلاعبين مميزين وبناء تراكمي للمنتخب، بينما وضعية الكرة التونسية في السنوات الأخيرة تجعلنا نطرح العديد من الأسئلة. بعد الفاصل، أسبانيا والسعودية، من تتوقع ولمن مصلحة الإحصاءات والنتائج؟

تعرفوا الحين مستمعين الكرام، منتخباتنا العربية طبعا البعض أدى أداء جيد والبعض نتمنى منه أداء جيد والبعض مع السلامة، ولكن خلونا نقول طبعا بالأمس أعطيكم على السريع. بالأمس اسكتلندا خسرت من المغرب 1-0، والبرازيل 3-0 على هايتي. تركيا خرجت أو خسرت من باراغواي 1-0 كذلك. هولندا قست على السويد 5-1 كما فعلت السويد مع تونس. وألمانيا فازت على كوت ديفوار 2-1، والإكوادور تعادلت مع كوراساو، وتونس صباح اليوم خسرت من اليابان 4-0. طيب اليوم بعد ساعتين المنتخب الأسباني والمنتخب السعودي الساعة 8 المساء، الساعة 11 بلجيكا وإيران، وطبعا الساعة 2 الفجر أوروغواي والرأس الأخضر، والساعة 5 الفجر نيوزيلندا ومصر، والأرجنتين والنمسا الساعة 9 الصبح. طيب خليني أعطيك الحين المجموعات على السريع. المكسيك خلاص، المكسيك، كوريا الجنوبية، جمهورية التشيك، وجنوب أفريقيا بالترتيب مثل ما أعطيتك إياهم. المكسيك تأهلت لدور 32. في المجموعة الثانية كندا الأولى، سويسرا، البوسنة والهرسك، وقطر الرابعة والأخيرة. في المجموعة الثالثة عندك البرازيل، المغرب في المركز الثاني، واسكتلندا وهايتي في المركز الأخير. في المجموعة الخامسة، المجموعة ألمانيا تأهلت، وعندك كوت ديفوار في المركز الثاني بعدها، والإكوادور وكوراساو. في المجموعة السادسة هولندا، اليابان، السويد، تونس ودعت. في المجموعة السابعة نيوزيلندا، إيران، بلجيكا ومصر. واليوم مباراة نيوزيلندا ومصر تحدد، طبعا كلهم كل واحد لعب مباراة واحدة، والموضوع هذا بفارق الأهداف فقط في المجموعة السابعة. المجموعة الثامنة أوروغواي، السعودية، إسبانيا والرأس الأخضر. المجموعة التاسعة أعطيك بالترتيب، النرويج، فرنسا، السنغال، العراق. والمجموعة العاشرة الأرجنتين، النمسا، الأردن، الجزائر. المجموعة 11 كولومبيا، الكونغو الديمقراطية، البرتغال، أوزبكستان. والمجموعة 12 إنجلترا، غانا، بنما، كرواتيا. طبعا هذه نتائج المجموعات، ولكن خليني أخذك على السريع لمنتخب السعودية. ومعنا اتصال، نأخذ إعلان، نطلع فاصل إعلاني ونرجع لكم مستمعين الكرام.

0: مشاعر مع أنس، السبت 9 مساء على الفجيرة FM.
1: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليج يوبس.
2: يسعد صباحك يا حبيبي حبيبي، حالي طيب.
3: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
2: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
3: خليجي وبس على الفجيرة FM.
2: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
1: يوميا من 6 لـ 7 الصبح على أثير الفجيرة FM.
2: مذهلة.
3: يا مرحبا بك عد ملاح بارق، أو عد نجم في السماء بان نوره،

تبدا المواسم والحياة مطيورة، يا سائلا عن حسبة الوقت والدر، تلقى جوابه في السنين القديمة. تبدا بنجم سهيل والوقت يفتر، وتعد عشرات الشهور العظيمة. تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي، يوميا الساعة 10:30 الصبح على الفجيرة FM. الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة. فجيرة FM. ملاعب في ويك اند

0: طبعا مباراة مهمة للمنتخب السعودي اليوم مع أسبانيا اللي طبعا تعادلت سلبيا مع الرأس الأخضر، وأيضا المنتخب السعودي كان متعادل بهدف الهدف مع الأوروغواي. طبعا الأفضلية على الورق في تاريخيا لأسبانيا ضد السعودية، نجح في الفوز في مباراتين سابقتين اللي جمعتين المنتخبين، إلا أن المنتخب السعودي اطلع لكتابة فصل جديد في سجل المواجهات التاريخية. ويوم اليوم تقام مباراة إسبانيا في والسعودية في ملعب مرسيدس بمدينة أتلانتا الأمريكية في تمام الساعة 7 بتوقيت مثل ما ذكرنا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في كأس العالم. لامين يامال وسالم الدوسري بالسعودية وأسبانيا، تتوقعوا مستمعين الكرام مين اللي بيسويها اليوم؟ وطبعا توقعاتكم على 600-4516. ومثل ما ذكرنا لكم الساعة 8 المساء اليوم المباراة، يعني بعد ساعة و40 دقيقة تقريبا أو 40 دقيقة، والمنتخب الإسباني يتمنى أن يستعيد فعاليته الهجومية وتحقيق انتصار الأول، بينما المنتخب السعودي يسعى لمواصلة النتائج الإيجابية ومقارعة الكبار في من المنتخبات العالمية، مستفيد من الثقة اللي اكتسبها بعد الأداء الجيد اللي قدمه في مباراته الأولى. لكن تاريخيا أسبانيا ضد السعودية وأبرز الإحصائيات، التاريخ يقول الأسبانيا هي الكعبها أعلى، ولكن ما ننسى أن السعودية سوتها قبل وفازت على منتخبات كبيرة، وكان أكبر منتخب فازت على السعودية هو منتخب الأرجنتين. من السعودية إلى مصر، طبعا في لقاء ومواجهة مرتقبة وقوية أمام المنتخب النيوزيلندي في اختبار فني خاص للعميد، ومباراة تكتيكية بعد ما كانت من مباراة تكتيكية مغلقة أمام بلجيكا، واعتمد فيها العميد أو الكابتن حسام حسن على والجهاز الفني على التحفظ الدفاعي، راح يكون مجبر على سلوك بعض التعديلات، مش فقط لتغيير الأسماء ولكن لإعادة تشكيل الهوية الفنية للفريق من أسلوب الدفاع والاعتماد على المرتدات إلى الاستحواذ والهجوم المنظم. خليني أحطك في الصورة، الملامح الفنية للمباراة اللي كانت أمام مصر وأمام بلجيكا كشفت عن تأمين الخطوط الخلفية ورغبة واضحة من الكابتن حسام حسن أنه يلعب الفريق بتشكيل تكتيكي أقرب ما يكون إلى 4-4-2، وضحى بالكثافة العددية في وسط الملعب الهجومي عشان يغلق المساحات ويعتمد على السرعات في التحولات الهجومية. لكن هذا التكتيك بصراحة حقق الغرض منه في تحجيم المنافس البلجيكي. طيب مبارك يقول لي في اتصال، ناخذ اتصال نقول ألو.
1: ألو،
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
0: كيف الحال؟ مين معانا؟
1: الحمد لله، أحمد عبد الرحمن محمد.
0: أهلا يا أحمد، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: أحمد من وين تكلمنا؟
1: من الجزيرة.
0: أحمد طب ليش نايم؟ حاس إنك نايم.
1: لا تمام صاحي.
0: أحمد، مباريات اليوم السعودية وأسبانيا شو تتوقعها؟
1: أتوقع لأسبانيا تنصر.

0: ومصر ونيوزيلندا؟
1: ان شاء الله 2-0 لمصر.
0: ان شاء الله 2-0 لمصر ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: يعطيك العافيه حبيبي.
1: حبيبي الله يعطيك.
0: يلا طيب نرجع لمباراة مصر ونيوزيلندا أو مصر وبلجيكا. بالرغم من التحفظ اللي كان يلعب فيه كابتن حسام حسن، لكن طبيعة الخصم اللي الفريق اللي نيوزيلندي تفرض أن الكابتن حسام حسن يسوي تغييرات على الخطوط الثلاثة اللي هي الدفاع والوسط والهجوم. الفارق في المواجهتين في هوية يكمن في هوية الخصم. مباراة بلجيكا كانت تحتاج دفاع متكتل واعتماد على المرتدات، بينما مواجهة نيوزيلندا تخلي المنتخب المصري أن يكون في موقف المبادر اللي لازم يهاجم ويستحوذ ويفرض إيقاعه من أول دقيقة على الفريق المنافس. هذا التحول يتطلب حلول فنية واضحة من الجهاز الفني لعبور المباراة، ولازم أنه يكون في تعديل دفاعي، منها حمدي فتحي اللي هو يجب أن يكون تصحيح لأدواره، ومن اللي تكون اللي تبدأ من عمق الدفاع. وفي المباراة الأخيرة تم توظيف حمدي فتحي كقلب دفاع إضافي واستفاد من قدرته على قراءة اللعب، إلا أن مواجهة نيوزيلندا بصراحة مستمعنا الكريم ما تحتمل هذا النوع من المغامرات التكتيكية، لأن منتخب نيوزيلندا عنده سلاح قوي وهو المهاجم المخضرم كريس وود اللي يجيد استغلال الكرات العرضية والالتحامات البدنية بفضل طوله وبنيته القوية، والبدء بحمدي فتحي في قلب الدفاع أمام مهاجم بهاي المواصفات اللي هو مواصفات كريس وود ممكن يمثل مخاطرة تكتيكية بسبب الفوارق البدنية والخبرة في التعامل مع الكرات الهوائية. وعدنا اتصال نقول ألو.
2: ألو سلام عليك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا.
0: مين معايا؟
2: أحمد عبد الرحمن محمد. محمد عبد الرحمن محمد.
0: محمد عبد الرحمن.
2: محمد أبو بكر.
0: محمد. أنت أبو لا أنت أخو أحمد. حلو أوكي.
2: أيوة.
0: محمد قل لي كيف تشوف مباراة المباريات اليوم السعودية وأسبانيا؟
2: أسبانيا هتفوز على السعودية أعتقد، ولو أن احنا نتمنى السعودية بس للأسف أسبانيا أقوى.
0: أسبانيا أقوى. مصر ونيوزيلندا؟
2: لا إن شاء الله مصر.
0: إن شاء الله مصر.
2: طيب.
0: توقع ولا أفضلية ولا رغبة عاطفة؟
2: لا توقع وأفضلية.
0: نتمنى التوفيق لكل

0: مع السلامة.
1: طيب شو الحلول الفنية الأنسب لحسام حسن في قلب الدفاع وفي الهجوم وفي خط الوسط؟ ها مستمعين الكرام خلكم معاي بعد الفاصل بخبركم.

ملاعب في ويك اند. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام على 604-516. اتصل وتوقع نتائج منتخبات وعطينا اسمك وتدخل السحب على جائزتين، كل جائزة ب 500 درهم. كنا نتكلم عن الحلول الفنية الأنسب للكابتن حسام حسن في خط الدفاع، وعند مواجهة لاعب مخضرم بالطول والقوة البدنية مثل كريس وود في منتخب نيوزيلندا، فأعتقد لازم يعتمد على لاعب يكون قلب دفاع صريح عنده مقومات القوة والطول للتعامل مع مهاجم بهذه المواصفات من المنتخب المنافس. أعتقد أن من هذه المواصفات تنطبق على اثنين في المنتخب المصري، هم الكابتن رامي ربيعة بخبرته الدولية وحضور البدني، وأيضا الكابتن حسام عبد المجيد اللي يتميز بالقوة في الكرات الهوائية والالتحامات، وهذا يضمن تأمين العمق الدفاعي للمنتخب المصري مع إعادة اللاعب المخضرم حمدي فتحي لمركز الطبيعي في وسط الملعب لتقديم الدعم والضغط على الخصم. أما في التعديل الهجومي فأعتقد إعادة أن يرجع محمد صلاح لمركزه وتشكيل مثلث هجومي فعال هذا شيء ومهم، لأن على الصعيد الهجومي المنتخب المصري عانى في مباراته الماضية من عزل المهاجمين وغياب الدعم الفعال من الأطراف. مواجهة نيوزيلندا تتطلب توظيف ذكي للقوة الضاربة في مقدمتها اللاعب محمد صلاح، وهذا هو التعديل الأهم، أنك ترجع محمد صلاح لمركز المفضل كجناح

أيمن صريح بدل من 4-4-2 توظفه كمهاجم ثاني مثل ما صار في خطة وجود محمد صلاح في الجهة اليمين لما منح المساحة الكافية للتحرك والاختراق والتسديد أو صناعة اللعب. وهذا التوظيف يسمح أنك تشكل مثلث هجومي متوازن يتكون من صلاح كجناح يمين جناح وجناح أيسر سريع ومهاري ومهاجم صريح كذلك يكون في داخل منطقة الجزاء، وهذا بيربك دفاعات نيوزيلندا ويوفر حلول تهديفية متعددة للمنتخب. أفضل من يعتبر من أفضل الرسوم التكتيكية هو التحول إلى 4-3-3. ليش؟ عشان تفرض الاستحواذ على والتحول تفرض الاستحواذ في الملعب، وأيضا التحول الأهم في فكر حسام حسن لهذه المباراة هو التخلي عن رسم 4-4-2، وأعتقد أنه بيتحول إلى خطة 4-3-3 قدام بلجيكا. كان التراجع الدفاعي خيار وسبب منطقي لأن قوة المنافس، لكن مع نيوزيلندا المطلوب أنك تتحكم في إيقاع المباراة وتستحوذ على الكرة في مناطق الخصم، وأعتقد أن اللعب بثلاثة لاعبين في خط الوسط يمنح المنتخب المصري أفضلية في السيطرة على الكرات الثانية وتدوير الكرة بسلاسة ويفتح وهذا يخليهم يفتحوا مساحات في ملعب الخصم. أيضا هذا التغيير اللي هو 4-3-3 يتجنب عشوائية الهجوم ويعطي الأطراف والعمق حرية أكبر لأنهم يقدموا أداء هجومي أكثر فعالية وتنظيما بما يحقق نتيجة وأداء مقنعين. مبارك سمعنا حاجة للمنتخب المصري. طيب أتكلم استنى شوية. طيب 600-4-5-1-6 اتصلوا اعطونا توقعاتكم، وأيضا رح نتكلم بعد الفاصل عن العراق وهل يحتاج إلى تغييرات مهمة أمام في لقاء القادم أمام فرنسا. كل هذا رح يكون في حديثنا معاكم في الفقرة القادمة والأخيرة، ولكن لنستمع إلى هذه الأغنية أو تشجيع المنتخب المصري.

ملاعب في ويك اند. طيب العراق راح يلعب ضد فرنسا وراح يواجه منتخب العراق تحدي صعب، راح يصطدم بخصم عنيد. جراهام أرنولد يدرك حجم الصعوبات اللي تنتظر أسود الرافدين قدام منتخب فرنسا المرعب، وهذا خلاه يفكر في إجراء تعديلات جوهرية على التشكيلة الأساسية. الإدارة الفنية للمنتخب تحاول أنها تضيق المساحات أمام لاعبي الخصم الفرنسي وتعتمد على عناصر جديدة قادرة أنها تنفذ التعليمات الدفاعية والهجومية بصرامة وتتحكم في إيقاع اللعب حتى يخرجوا بنتيجة إيجابية تسعد الجماهير العربية. المدرب أرنولد ينوي أنه يسوي بعض التغييرات ويفاجئ أنه يسوي تغيير مفاجئ في حراسة المرمى خلال مباراة العراق وفرنسا، وبعض المعطيات تشير إلى الاعتماد على أحمد باسل أساسي بدل جلال حسن في هذه القمة المونديالية، أملا أنه يضخ دماء جديدة تمنح الخط الخلفي مزيد من الاستقرار. أما التعديل الثاني مستمعنا الكريم وهو الأكثر أهمية، يتمثل بالدفع باللاعب إيمار شير اللي راح يلعب بجانب أمير العماري وزيد إسماعيل، وهاي خطوة تكتيكية تهدف لغلق الوسط كليا، ويسعى كذلك الجهاز الفني من خلال هذا الثلاثي لخنق اللعب في منطقة المناورات وحرمان المنتخب الفرنسي من المساحات اللي يفضلها هو، ومن استغلال السرعات الفائقة للاعبي. والظاهر أن أرنولد يشعر بندم لعدم إشراك ماركو أساسي في المباراة السابقة ضد النرويج، وأثبت ماركو قدرته سابقا لما لعب ضد أسبانيا ونجح في إيقاف وتدمير إيقاع الفريق الأسباني مبكرا بفضل سرعته الكبيرة واختراقاته المستمرة اللي تجبر لاعبين الخصم على ارتكاب الأخطاء ونيل البطاقات الملونة عفوا. بناء على هاي المعطيات اللي قاعدين نشوفها راح يشهد الأسلوب المخطط اللي تكتيك رافيدين تحول جذري، راح يتخلى المدرب عن خطة 4-4-2 وراح يعتمد

0: أو يطبق 4-3-2-1 هذا الرسم التكتيكي، وراح يعتمد على مهاجم صريح واحد من خلال يأمن من خلاله التوازن بين الخطوط ويكثف التواجد في وسط الميدان لتجنب أي خطر فرنسي محتمل. طبعا نتمنى كل التوفيق للمنتخب العراقي وكذلك للمنتخب المصري والمنتخب السعودي منتخباتنا العربية. في خبرنا الأخير مستمعينا الكرام قبل ما نختم، فجر أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو مفاجأة مدوية في عمر 46 سنة، وحيث أكدت وكالة أنباء فرانس بريس أنه راح يرجع للملاعب بعد سنوات من اعتزاله، وراح ينضم رونالدينيو لفريق رافينيا المشارك في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي حسب صحيفة فرانس بريس. من مصدر مطلع مؤكدا ما أوردته صحيفة غازيتا ديلو سبورت، وأشارت التقارير إلى أن رونالدينيو المتواجد حاليا في الولايات المتحدة لحضور كأس العالم 2026 سيتم تقديمه رسميا كلاعب في رافينيا خلال حدث في ميامي يوم الثلاثاء. وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة غازيتا ديلو سبورت، قال النجم الفائز بالكرة الذهبية 2025 أنه متحمس للعودة من أجل العودة للرقص مع الكرة وكتابة قصة جديدة مع إينا تسيو تشيبرياني المالك الإيطالي الأمريكي لرافينيا وكامل عائلته. وأضاف اللاعب السابق لباريس سان جيرمان وبرشلونة وميلان الإيطالي، كانت كرة القدم دائما مصدر سعادة لي وأريد أن أنقل الروح ذاتها إلى رافينيا. هل يفعلها هذا اللاعب الأسطورة؟ طبعا ننتظر، والأيام القادمة تشهد الكثير من المفاجآت. مستمعينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامجكم ويك إند مع أخوكم جلال الحرباوي. تقبلوا تحياتي وأخوي مبارك سيد أحمد. في الختام أترككم دائما بحفظ الله ورعايته، ولا تنسونا من صالح دعاكم بظهر الغيب ودعواتنا لكل الآباء بالصحة والعافية في يوم الأب. شكرا والدي، شكرا والدتي، وشكرا لكل الآباء. دمتم بألف خير. فجيرة اف ام.
1: يا مرحبا بك عد ملاح بارك، أو عد نجم في السماء بان نوره، سهيل الذي لا بان في الصبح شارق، تبدأ المواسم والحياة مطيورة. يا سائلا عن حسبة الوقت والدر، تلقى جوابه في السنين القديمة، تبدأ بنجم سهيل والوقت يفتر، وتعد عشرات الشهور العظيمة. تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي، يوميا الساعة 10:30 الصبح على الفجيرة اف ام. الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة. شخصيات تاريخية،
2: افعل ما أمرتك به ولا تجادل،
1: كان لها أثر.
3: إن اليوم يومكم،
1: ولإسمها صدى.
4: أنا عنترة بن شداد،
1: كتبت التاريخ.
3: وحق السماء لأشعلنها حربا بتراء بينكم،
1: وغيرت الموازين.
5: هيا اجمع لي سادة قريش.
1: ملحمة إنسانية،
6: كفاك يا غانم فلقد تجاوزت.
1: انصهرت لتغير العالم.
7: اسكت ولا ترفع صوتك.
1: حكايات تاريخية، دراما إذاعية أسبوعية، تقديم وتأليف حمود محمد، كل أحد الساعة 3 العصر على الفجيرة اف ام.
8: ومن رأى ليس كمن سمع.
1: جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنعوا الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي، كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة اف ام.

0: السادس عشر من يونيو، الفجيرة اف ام، 20 عاما من الإبداع. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: السابعة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم عرضا لأهم وآخر الأخبار. في يوم الأب، محمد بن زايد الأب هو السند والقدوة ورمز العطاء والتفاني. وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا ومسؤول أمريكي يبحثون تطورات المنطقة. مبعوث وزير الخارجية لدى كندا يختتم زيارة رسمية إلى كندا، أجرى خلالها عددا من اللقاءات والمباحثات مع كبار المسؤولين. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في يوم الأب أن الأب هو السند والقدوة ورمز العطاء والتفاني من أجل سعادة الأسرة واستقرارها وأمانها. وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة إكس: الأب هو السند والقدوة ورمز العطاء والتفاني من أجل سعادة الأسرة واستقرارها وأمانها. وفي يوم الأب نتذكر أبونا زايد رحمه الله رمز الأبوة التي صنعت وطنا بالحكمة والرحمة والمحبة والمسؤولية، ونحيي كل أب يسير على هذا النهج فيرعى أسرته بحب ويغرس في أبنائه القيم والأخلاق الأصيلة ويفتح أمامهم أبواب الأمل والمستقبل لتبقى أسرنا دائما مصدرا لقوة مجتمعنا وتقدم وطننا. بارك الله في الآباء في الإمارات والعالم، ورحم من رحل منهم عن دنيانا. من جانبه استذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في يوم الأب فضل الآباء ومسيرتهم. وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة إكس: في يوم الأب نستذكر فضلهم، نستذكر سيرتهم ومسيرتهم. نحن ما زرعوا، نحن ما صنعوا وبنوا، نحن ما تركوا رحمهم الله وحفظ الله من بقي منهم. وفي ذات المناسبة قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في حسابه على منصة إكس: زايد بن سلطان أبي وأب لكل من عاش على أرض الإمارات كان مدرسة في الحكمة وقدوة في العطاء ومعلما في الإنسانية وراعيا للأسرة التي جعلها أساس بناء الوطن. في يوم الأب نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ونحيي كل أب يزرع قيم زايد في أبنائه ويبني أسرة تصنع المستقبل وتحفظ مسيرة الوطن. اختتم معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصور مبعوث وزير الخارجية لدى كندا زيارة رسمية إلى كندا، أجرى خلالها عددا من اللقاءات والمباحثات مع كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال، ركزت على

0: الاستثمار والخدمات المالية.
1: تحتضن إمارة الفجيرة بعد غد النسخة الثالثة من ملتقى عهد ووعد برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في إطار تعزيز ودعم إمارة الفجيرة للمبادرة الوطنية والمجتمعية عهد ووعد الهادفة إلى ترسيخ قيم الانتماء والوفاء للوطن والولاء لقائد مسيرته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتعزيز المشاركة المجتمعية من كافة فئات المجتمع المحلي بالفجيرة في التعبير عن الاعتزاز بمنجزات دولة الإمارات ومسيرتها التنموية الرائدة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة. ويشهد ملتقى عهد ووعد بالفجيرة مشاركة معالي الشيخ نهيان مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن بالكلمة الافتتاحية للملتقى. ويتضمن الملتقى برنامجا متكاملا يجمع بين الجوانب الوطنية والثقافية والفنية والمجتمعية، كما يضم الملتقى فقرة رئيسية للتوقيع على وثيقة عهد ووعد على منصة الملتقى بمشاركة أكثر من 25 شخصية تمثل كافة فئات المجتمع المحلي بالفجيرة يتقدمهم سمو الشيخ محمد. كما يضم الملتقى فقرة رئيسية للتوقيع على وثيقة عهد ووعد على منصة الملتقى بمشاركة أكثر من 25 شخصية تمثل كافة فئات المجتمع المحلي بالفجيرة يتقدمهم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ومعالي الشيخ نهاية مبارك النهيان وسمو الشيخ دكتور راشد بن حمد الشرقي وسمو الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي. نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة على هامش مشاركتها في معرض باكين الدولي للكتاب 2026 محاضرة بعنوان الأسرة في فكر الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه ودورها في بناء الإنسان، قدمتها الشيخ الشمسي الباحثة في الهيئة. واستعرضت المحاضرة رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه في ترسيخ القيم الأسرية وبناء الإنسان، مؤكدة أهمية الأسرة في تنشئة الأجيال وتعزيز الهوية الوطنية والتماسك المجتمعي. وتأتي المحاضرة التي أدارها عبد الله الراشدي الباحث في الهيئة وشهد تفاعلا من زوار المعرض ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمشاركة دولة الإمارات في معرض باكين الدولي للكتاب 2026 بتنظيم من سفارة دولة الإمارات في باكين وبالتعاون مع وزارة الثقافة. في الأخبار العالمية، عقد وزير الخارجية والهجرة والشؤون المصريين بالخارج اجتماعا رباعيا في القاهرة ضم نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي ومسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، تناول عددا من القضايا والتطورات في المنطقة. وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إنه تم خلال الاجتماع تبادل الرؤى في ضوء التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتأكيد على أهمية البناء على هذه الخطوة بما يسهم في خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن الاجتماع بحث أيضا مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في ليبيا وفي القارة الأفريقية. أعلنت الخارجية السويسرية أن المحادثات الأمريكية الإيرانية لن تعقد يوم الجمعة كما كان مخططا لها. جاء ذلك بعدما أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز لا يسافر إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران وذلك لأسباب لوجستية. وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تتطلع إلى بدء المحادثات الفنية مع إيران في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن سويسرا ما زالت مستعدة لتيسير عقد هذه المحادثات. كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصادر عراقية أمنية وسياسية وميدانية أن الحرس الثوري الإيراني بدأ اعتماد استراتيجية جديدة في العراق تقوم على تشكيل خلايا سرية صغيرة تعمل خارج الهياكل التقليدية للفصائل المسلحة الموالية لطهران. في الأخبار الاقتصادية، أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي بحضور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاهر عن تأسيس الديوة العالمية كشركة مستقلة مملوكة بالكامل للهيئة بهدف تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة حول العالم ونقل نموذج دبي الناجح في البنية التحتية للطاقة والمياه إلى الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال حفل رسمي استضافه مبنى الشراع المقرر الرئيسي الجديد للهيئة بحضور عدد كبير من المسؤولين والوزراء.
2: تنظم فوربس الشرق الأوسط تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية النسخة الثانية.

0: قمة بناء المستقبل 2026 في أبوظبي يومي 23 و24 من يونيو الجاري، لتجمع نخبة من صناع القرار وقادة الأعمال الخبراء لمناقشة مستقبل التنمية الحضرية والبنية التحتية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتستعرض القمة التي تعقد بالشراكة مع شركة وان للتطوير العقاري أحدث التوجهات والتقنيات التي تقود مستقبل البنية التحتية والتنمية الحضرية، مع التركيز على المدن الذكية والتخطيط المستدام والفرص الاستثمارية الناشئة في المنطقة. ننتقل مباشرة إلى الأخبار الرياضية، حيث حقق فرسان الإمارات إنجازا جديدا بحصد ذهبية وفضية في سباق 160 كيلومتر وذهبية مسافة 100 كيلومتر، فيما نال فارس مملكة البحرين لقب 140 كيلومتر في سباقات القدرة التي أقيمت بضاحية كومبيان بفرنسا بمشاركة نخبة من أبرز فرسان العالم، بالتزامن مع انطلاق مبادرة سلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة، والتي تشمل سباقات في أكثر من 10 دول حول العالم، وتستمر 6 أشهر في الفترة من يونيو وحتى ديسمبر 2026. يحلم منتخبا مصر ونيوزيلندا بفوز تاريخي عندما يلتقيان فجر الاثنين في مدينة فانكوفر الكندية في الجولة الثانية من المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وقبل هذه المواجهة يتساوى الفريقان في رصيد النقاط بعد تعادل مصر مع بلجيكا بنتيجة 1-1 في سياتل، ونيوزيلندا مع إيران بنتيجة 2-2 في كاليفورنيا. ختام العرض الإخباري، قدمه عثمان شكاوي. لمزيد من الأخبار دور موقعنا fujera.fm. إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه نستودع.

نبدعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: فجيرة اف ام.
1: عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
2: لا.
1: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
2: لا.
1: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
2: يا أخي لا.
1: عبد الله خلى كل هالأشياء تحكي.
3: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبد الله الهاشمي كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة FM.

0: خالد.
1: وطن ثاني مع واطف محمد. كل سبت الساعة 8 المساء على الفجيرة اف ام. يا مرحبا بك عد ما لاح بارك، او عد نجم في السماء بان نوره، سهيل الذي لا بان في الصبح شارق، تبدا المواسم والحياة مطيورة. يا سائلا عن حسبة الوقت والدر، تلقى جوابه في السنين القديمة، تبدا بنجم سهيل والوقت يفتر، وتعد عشرات الشهور العظيمة. تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي، يوميا الساعة 10:30 الصبح على الفجيرة اف ام. الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

السادس عشر من يونيو، الفجيرة FM، 20 عاما من الإبداع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين،

يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

بيت العائلة من الاثنين للجمعة من 1 الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورا مبارك على الفجيرة FM.

هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: ثم تبارك قلبي يومك دخلت خذ راحتك فيني ترى القى

0: الفجيرة أف أم
1: والهوى شرقي.
2: Vamos a Flamenco.

0: تنطلق الأغاني بالأحساس
1: وبحبك ومين حبك ويقدر مرة تانية يحب
0: وتسافر عبر الأثير لتلامس القلوب
1: قبل ما تشوفك عينيا
0: وتنبض بساعة واحدة ساعة طرب على الفجيرة أف أم يوميا عند منتصف الليل
2: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل كل صباح مع خليج يوبس
3: يسعد صباحك يا حبيبي حبيبي حالي طيب
4: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كلها طاقة وفرح حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل
3: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي
4: خليجي وبس على الفجيرة اف ام
5: سر حبي فيك غامض سر حبي من كشف
2: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام

0: الفجيرة اف ام
1: واللي هو شرقي.
2: تعبت من كثر ما اطلب حب واهتمام، بس قلتها لك مرة اقولها لك الف مرة، اذا في يوم عطيت ظهري مستحيل ارجع.

0: الفجيرة اف ام
1: والهوى شرقي.
0: اثنين وتسعين فاصل ستة.

0: بية العائلة من الاثنين للجمعة من 1 الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة FM.
1: بيت العائلة.

دردشة مع أنس من الاثنين للجمعة من الساعة 7 وحتى 10 مساء على الفجيرة FM.

لفجيرة أف أم واللي هو شرقي.

0: FM. عندما تتناغم الكلمة مع اللحن الجميل،
1: لو حكينا يا حبيبي،
0: تنطلق الأغاني بالأحساس،
2: وبحبك
0: وتسافر عبر الأثير لتلامس القلوب.
1: قبل ما تشوفك عينيا
0: وتنبض بساعة واحدة، ساعة طرب على الفجيرة أف أم، يوميا عند منتصف الليل.
3: شو فيك متضايق؟
4: والله كنت عم بحجز حفلة وما حصلت تذاكر.
3: بس هذه مشكلتك؟
4: عندي. شو عندك؟
3: عندي تذاكر حق كل الحفلات.
4: كيف؟
3: على الفجيرة اف ام 92.6. اسمع حفلة نجمك المفضل، حفلة النجم، يوميا الساعة 1 بعد منتصف الليل وبدون تذاكر.
4: يا سلام.
5: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليجي.

0: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
0: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
2: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
3: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: الفجيرة اف ام
1: والهوى شرقي.
0: عندما تتناغم الكلمة مع اللحن الجميل،
2: لو حكينا يا حبيبي،
0: تنطلق الأغاني بالأحساس.
3: وبحبك ومين حبك ويقدر مرة تانية يحب،
0: وتسافر عبر الأثير لتلامس القلوب. وتنبض بساعة واحدة، ساعة طرب على الفجيرة اف ام، يوميا عند منتصف الليل.
1: ساعة طرب على الفجيرة اف ام.

بكره يا حبيبي لحدود القمر، وبكره يا حبيبي انا وانت يا حبيبي هنعيش يا حبيبي.

0: حبيبي انا وانت يا حبيبي حنعيش يا حبيبي حبايب حبايب الحب فينا دايب دايب يا حبيبي بكره يا حبيبي
1: ساعة طرب على الفجيرة FM.

0: شو فيك متضايق؟
1: والله كنت عم بحجز حفلة وما حصلت تذاكر.
0: بس هذه مشكلتك؟
2: عندي.
1: شو عندك؟
0: عندي تذاكر حق كل الحفلات.
1: كيف؟
0: على الفجيرة FM 92.6. اسمع.

0: حفلة نجمك المفضل. حفلة النجم يوميا الساعة 1 بعد منتصف الليل وبدون تذاكر.
1: يا سلام.

حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الفجيرة وما حولها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين.